0: أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان. إعلان. إعلان. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتباع أكيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجمهور مع باني الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
0: أحلى صباح من الرشيد اف ام.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. اعلن على الرشيد للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30

0: الرشيد من بغداد على التردد الماسي 91.5. صباحكم فل ونور، صباحكم بانجور. أهلا بكم وإن شاء الله يوم جديد حلو عليكم، ثلاثاء سعيد يا رب. 11/8/2026 إن شاء الله يكون تاريخ مميز عليكم، تصير بي أشياءات حلوة أو على الأقل ما تصير بي أشياءات ما حلوة. إن شاء الله كل شيء تمام وبهدوء وتخلص الأمور مثل ما تحبون. وإذا ما خلصت اليوم تخلص باكر، ما خلصت باكر عقب باكر ما تخلص روحنا ونخلص. فنتوكل على الله أحبابي وكل من يسوي اللي عليه، ونحمد الله ونشكر على نعمة إعطاء الفرصة الجديدة، على نعمة وجود أهلنا سالمين، على نعمة إنه نروح ونجي بحيلنا مثل ما يقولون، على نعمة الغنى عن الناس، إنك ما ماد إيدك الواحد ولا تحتاج أحد. الحمد لله إنك تعرف الله، الحمد لله إنك عندك ثقة بالله جل وعلا، الحمد لله إنك على الأقل ما مأذي أحد، ماشي بحالك وكافي خيرك شرك ومشي أمورك يعني بهداوة. إن شاء الله يعطيكم ما تتمنون، وإن شاء الله الأيام الجاية راح تشوفون شقد بيها جزاء جميل للصبر والله العظيم. بس شوي نصبر، لا تجزع لا تجزع، قول يا الله والشي ما صار يعني ما يلوق لك، يعني رب العالمين كفاك شره، والشي الزين صبر له شوية ويعني حرام الرهن بس أتران وياك إذا ما جاك أحسن منه. إنزين الساعة 10 شنو؟ عافية غاني ومنو يايا؟
1: عافية وسام.

عاش من شافك حبيبي أو سمع عنك خبر، بعد عزلة استمرت على كوكب المريخ 14 شهر. ناسا تطلب متطوعين لعزلة تستمر 14 شهر على كوكب المريخ. في خطوة تحاكي رحلة مستقبلية إلى المريخ، أعلنت ناسا عن فتح باب التطوع للمشاركة في مهمة بحثية تمتد 14 شهراً داخل بيئة مغلقة تحاكي ظروف الكوكب الأحمر. وخلال المهمة سيعيش المتطوعون في موطن مصمم خصيصاً لمحاكاة الحياة على المريخ، مع قيود على الموارد وتأخير في الاتصالات مع الأرض وجدول يومي يشبه ما قد يواجهه رواد الفضاء في الرحلات الطويلة. تهدف الدراسة مستمعينا إلى فهم تأثير العزلة الطويلة والضغوط النفسية والجسدية على البشر، واختبار أفضل الطرق للحفاظ على صحة الطواقم واستعدادها قبل إرسال بعثات مأهولة إلى المريخ في المستقبل. هذه ليست رحلة إلى الفضاء، بل تجربة على الأرض تساعد العلماء في الاقتراب خطوة إضافية من حلم الوصول إلى الكوكب الأحمر.

تخيل الناس القلقين، الناس اللي يسوون الحباية كباية، هدي هدي، قول يا الله. العلم يقول 85% من الأشياء اللي تقلقنا لا تحدث في الواقع أبدا. قد تقضي وقتا طويلا في القلق بشأن أشياء قد لا تحدث أصلا. المفارقة أن القلق والتوتر لا يقتصران على استنزاف طاقتك النفسية، بل قد يجعلان عقلك يتعامل مع الاحتمالات وكأنها حقائق واقعة. كثير مما يقلقك اليوم قد لا يحدث غدا أبدا، لكن عقلك أو عقلك يستهلك طاقته في الاستعداد لسيناريوهات لم تقع بعد. لذلك عندما تجد نفسك غارقا في التفكير والقلق، اسأل نفسك: هل أتعامل مع مشكلة حقيقية تحدث الآن أم مع احتمال صنعه عقلي؟ ليس كل ما تخشاه سيحدث يا عزيزي، وليس كل فكرة مزعجة تستحق أن تصدقها. لذلك أعطي استراحة لعقلك قبل البتات بأي فكرة.

الآن إلى غيرة المرأة. أكثر امرأة غيرة في العالم تجبر زوجها على الخضوع لاختبار كشف الكذب في كل مرة يعود فيها إلى المنزل. تخص القصة امرأة بريطانية تدعى ديبي وود، إعلامية واسعة، ولقبتها الصحافة البريطانية بأكثر امرأة غيرة في العالم. تعود التفاصيل لعام 2013، وتتلخص الحكاية في اختبار كشف الكذب. كانت تخضع زوجها ستيف وود لاختبار كشف الكذب في كل مرة يرجع للبيت للتحقق مما إذا كان قد نظر أو التقى بامرأة أخرى. ليس ذلك فقط، بل هناك قيود صارمة، حيث شملت تصرفاتها فحص هاتفه وبريده الإلكتروني وحساباته البنكية وتثبيت برامج حماية والتصفح على أجهزته لمنع ظهور أي صور للنساء، بل وحتى منع من مشاهدة البرامج التلفزيونية التي تظهر فيها النساء. طبعا هناك سبب طبي أحبابي، تبين لاحقا أنها تعاني من حالة نفسية تعرف بمتلازمة أوتيلو. هي اضطراب نفسي يسبب غيرة وهمية وشديدة وغير عقلانية تجاه الشريك.

صباح النور على كل شريحة المحامين والمحاميات في العراق. تحية إلى نقابة المحامين العراقيين المحترمة والمتمثلة بالسيدة نقيب المحامين أحلام اللامي. شنو السبب؟ القلق والضغط النفسي يلاحقان المحاميات الإناث أكثر من

كشفت نتائج مسح أجرته نقابة المحامين الأمريكية عن فجوة واضحة في مستويات الضغوط النفسية بين المحاميات والمحامين الرجال. 37% من المحاميات أبلغن عن معاناتهن من القلق مقابل 23% من المحامين الرجال. كما أظهرت النتائج أعراض الاكتئاب 19% لدى المحاميات مقابل 15% لدى الرجال. الضغوط المالية 40% لدى المحاميات مقابل 30% لدى الرجال. اضطرابات النوم 31% لدى المحاميات مقابل 19% للمحامين. ويرتبط الضغط النفسي في المهنة بعوامل عدة، أبرزها ساعات العمل الطويلة، متطلبات الفوترة، صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة، مسؤوليات الأسرة، المنزل، إلى جانب طبعا طبيعة بيئة العمل. تشير النتائج أيضا إلى أهمية توفير بيئات عمل أكثر دعما وبرامج للصحة النفسية، إلى جانب مراجعة أنظمة ساعات العمل والفوترة للحد من الاحتراق الوظيفي.

0770001145 واتساب بانجور. البداية من أبو دلة إلى زارعي الأمل وناشري السعادة، إلى كل جميلي الروح والقلب والمبتسمين رغم الألم، الحامدين الله على كل النعم. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا من ذاكرة الزمن الجميل لقاء للجبل عريان سيد خلف رحمه الله، وهو يصف الصديق: أتمنى أن تنال إعجابكم. طبعا أبو دلة كلك ذوق، شكرا لتصبيحتك الحلوة. وشكرا يقول لها الصواب زعلك حار بينا، وطبيب الطيب السل حار بينا، عفتنا وإحنا لجلك حاربينا، أهلنا ولا قلت فشلة وخطية، وبكتف مخلوع وانت طارحتني أمس ويدك بسدية طارحتني، يا ريت امشي بشهرها طار، يا ريت امي بشهرها طارحتني ولا اعيش واشوفك خنت بي. من الصبح انت تريد يومك يصير جميل وحلو، بطل هاي سوالف يلا. اسمارج منك يا لوحة بسمارج. الغالي ملك برج الجوزاء البرشلوني. الباشق يقول: هناك جمال لا تصنعه الألوان، بل تصنعه الروح، بل تصنعه الروح حين تبتسم من القلب وتبقى القلوب الجميلة مثل الورود، كلما اقتربت منها ازددت عشقا لرائحتها. صباحكم جمال يشبه الورود أو الورد، وهدوء يشبه البحر، وأيام تفيض بالفرح والسعادة. يقول الأخطر من الذئب، ذئب له ذنب، الأخطر من الذنب، الأخطر من الذئب، ذئب يعرف كيف يقنعك أنه راع. صدام الزبيدي صباح الخير، صباح العافية والنوير، شكرا للبطاقة. أركان أبو حمزة صباح الخير. يا بغداد أحلى صباح لكم جميعا، وخاصة مسز بان الوردة، تحية مني ومن أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة. صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح لكم جميعا. شكرا جزيلا يا أستاذ أركان، تحية للأخوة اللي معاك وصباحكم بانجور. محمد كاظم من ميسان: جعل الله صباحكم عافية تملأ الأجساد وسعادة تغمر الأرواح وطمأنينة تملأ

0: يعقوب صباح الخير. يا صباح النوير والعافية ومنور، شكرا. عباس الحمداني صبحكم الله بالخير والعافية، شكرا يا أبو سمرة. إلى مظفر قدري صباح الورد، تفضل أستاذ.
1: صباح الخير، صباح العربي، صباح السهل،
0: صباح الخياط،
1: صباح اللبنانية، صباح الخياط، كل أنواع الصباحات. صباح الخير سيدي سيدفان، تحياتي لك.
0: وصلت لي يا خربوط
1: المخرج.
0: يا هلا ومية هلا، صباح اللطف عليك أستاذ مظفر ونورتنا، إن شاء الله صبحك حلو يا رب. شاكر أبو مريم الغالي، فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرج والسعادة والهناء، وأزال عنكم هموم الدنيا، وأنار لكم دروب السعادة، وأجاركم من الشر والحسد، وأدام الله علينا وعليكم تمام الصحة والعافية، وغفر الله لوالدينا ووالديكم. أسعد الله صباحكم، تحياتي للغالي أم أمير والمخرج والمستمعين. تحياتنا لك يا غالي، إن شاء الله حنسمع الفويز اللي دازة أكيد في مقطع موسيقي معين إن شاء الله. تحياتي لك، باقي المسجات راجعي لكم بعد البريك الأول في بانجور، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم،
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

بونجور، صباح الورد والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد اللي يسمعونا على الراديو. شكرا لاختياركم 91.5، وتحية أيضا لمستمعينا على الستلايت، هلو هلو، وأيضا تحياتنا لمستمعينا على الأبليكيشن اللي تم تحميله على نظامي الأندرويد والآي أو إس باللغة الإنجليزية، الرشيد إف إم. لا تنتظر الوقت المثالي، اصنع وقتك المناسب. خطوة صغيرة اليوم أحسن من خطة عظيمة ما تنفذها أبدا. لا تأجل قرار تعرف أنه راح يغير حياتك. ابدي حتى لو كنت خايف. الشجاعة مو غياب الخوف، وإنما الحركة رغم وجود الخوف. لا تقارن بدايتك بمنتصف طريق غيرك. ساعة واحدة اليوم ممكن تختصر عليك أشهر من الندم. رتب أولوياتك قبل ما يضيع يومك بأشياء ما تستحق. اترك عادة تأذيك حتى لو كنت متعود عليها. اتعلم شي جديد بدل ما تقضي يومك كله بالتليفون والأشياء المتوكل خبز. اتصل بالشخص اللي مشتاق له وقل له مشتاق لك. اعتذر إذا أخطأت قبل ما يتحول الاعتذار إلى ندم. قول لا لشيء اللي يستنزفك حتى لو تعودت على إرضاء الآخرين. لا تنتظر التقدير حتى تعرف قيمة نفسك. إذا عندك حلم، حول اليوم إلى أول خطوة حقيقية. اهتم بصحتك قبل أن تضطر للاهتمام بيها. انجز الشيء اللي تأجله صار لك فترة، غالبا هو أكثر شيء يشغل بالك وممكن يسعدك. لا تخلي الخوف من الفشل يمنعك من فرصة النجاح. ما بفعل ابدي بالخطوة اللي مأجلها، ولا تأجل بعد. لا تفعل التأجيل المستمر في حياتك. شو وقت تبدي؟ شو وقت تبدي؟ يلا قل شو وقت تبدي. صار لك سنة وسنتين وثلاثة أو حتى أشهر، ليش ما كمل ذيك الشغلة؟ ليش؟ شنو اللي مانعك؟ التسويف والتأجيل راح يستنزف طاقتك. راح اليوم الأشياء اللي ممكن أن تخلصها اليوم، من يقول لك بعد سنة أنت تقدر تخلصها؟ من يقول الظروف راح تساعدك ماديا اقتصاديا أو حتى صحيا أو حتى اجتماعيا؟ أهلا بكم في صوت الصبح، واليوم صوت الصبح عن الشغلة اللي مأجلها في حياتك.

كم واحد بينا اليوم عنده فت سالفة ومأجلها، خصوصا إذا كانت تخصنا إحنا؟ يعني هسة إذا شغلة تخص العائلة والبيت تشوفنا نركض ركض نسويها ونروح ونجي ونصرف عليها وما أدري شنو، بس من سالفة تخصك أنت تأجل وتسوف وأحيانا تغلس، يعني تغلس تذكر بس يعني تم التغليس. ليش؟ هل شغلتك محتاجة فلوس؟ هل شغلتك محتاجة اقتناع؟ شوفوا أكو هواية ناس مثلا تقول لك ما أترك الجيجارة هسة، أريد أقتنع أنه أتركه، أو ما أصلي هسة، أريد أقتنع أنه أصلي، على الأستاذ محتاجيك، على الأستاذ محتاجيك، إحنا ما مقتنع الأستاذ. مهم ما علينا. شقد أكو ناس المفروض تقرأ وتنجح هسة على الدور الثاني مثلا، طلاب السادس على السنة الجاية، تشوفهم يقول لك ما مقتنع أقرأ، وبعدين أقرأ، يا بش وقت تقرأ بعدين أقرأ. هو يأجل أو هي تأجل، يعني هم بس مجرد أنه هسة ما يردون ينجزون هذا الموضوع. أكو تأجيل بسبب، يعني واحد يقول لك أني ما أوكي زوجوا بس مو هسه يخلفون، بعد سنة إحنا نحتاج نعرف بعض، نتعود على بعض، ويصير اللي يصير بعدين. أو واحد ممكن يأجل الزواج، يقول أني لازم أكون نفسي، لازم أشتغل، يعني راح تصير عندي زوجة عائلة، فأني لازم أكون جاهز لتلبية متطلباتهم، يعني يكون عندي دخل، يكون عندي بيت، أثاث، مكان، هواء بارد بالصيف، إلى آخره من الأمور. هذا حلو فعلا. وتشوفه أحيانا كون البيت واشتغل وهذه، شو يحلو البيت بعيده، يقول شنو جايب هاي بالبيت، والله هذا البيت خليه لي أرتاح بيه، جايب لي قهر وياي.

0: بس على مستوى عام إش قد نشوف أكو تسويف وتأجيلات على مستوى عام خدمي. خلينا نقول إحنا ما نريد الولوج بأمور سياسية وخدمية وأدائية من الجهات الحكومية، بس شوفوا إش قد تسويف سنعمل وسننجز وبعدين ما تنفذ شيء. كذلك أكو هواية أشخاص عمرهم خلص وهو يأجل وهو يسوف، وما يعني تروح تعوفه سنتين ثلاثة هو حتى أحيانا نفسه بجام البازة تقول هاي شنو سيد التبدل يا معود الله كريم إن شاء الله بدلها. يعني أكو ناس مقول بنفسه على فتحانة هف والله صدق هف يعني رتيب ما ينجز جام أصلا هو يخاف ينجز. أحيانا الخوف من تحقيق الخطوة أو العمل عليها فاهميني. يا واحد يخاف يتزوج يقول لك أنا يتزوج من والله ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة والله. أو مثلا زين خاف أتزوج أني وبعدين خاف أطلق مثلا، أخاف أتزوج وما أقدر أعيل العائلة هذه، خاف تطلع مو خوش كنا لأمي، خاف. أو وحدة مثلا تقول أني لا والله خليني ما أتزوج، يجوز هذا الزوج النوبة ينام براسي. إي والله
1: وعادة يجي زوج ما شكرا
0: إش قد أكو كسلانات وكسالة هسه تفوت الغرف هم تختنق وتطلع تشوف فوضى عدم ترتيب كل ساعة هسه أقوم أسوي هسه أقوم أسوي هسه أقوم أسوي غدا هسه أقوم هاي وبس يتمشط وتخلي مكياج وهذه هو همينه ما أدري شلونه. إش قد أكو مكانات في بيوتكم مثل ما مرتبة تقولون أو هاي الكراكيب اللي عندي هسه أسويها هسه أسوي الكراكيب صار 3 سنوات وجزء أكثر جزء أكو أمور من زمن علاء الدين أكو أمور من زمن قديم يعني من زمن الطيبين. يعني أنت من زمن الطيبين من كنت لابس بجامة بازة قلت آية راح أقوم أسويها. إحنا الآن 2026 شهر 8 يعني مقبلين على 27 يا أستاذ، فش وقت تصعد تسوي الكراكيب. المهم التسويف والتأجيل اللي ما إلى داعي، الشغلة اللي ببالك هسة أي أنت الشغلة اللي ببالك هسة ليش مأجلها لسه؟ أهلا بكم مستمعينا على هواتف راديو الرشيد
2: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-1-6-1-7. راديو الرشيد أهلا بكم أهلا بأصواتكم مستمعينا. نستقبل أول تأجيل. السلام عليكم.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح الخيرات يا أبو مريم.
3: تحياتي ليك ولمخرجكم المستمعين.
0: يا هلا بشاكر محمود، شلونك حجي؟
3: والله الحمد لله.
0: شنو أخبار؟
3: صادف الظروف انقطعت من عندكم والله.
0: إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله خير خير إن شاء الله خير.
0: يا الله.
3: عينك ستي. نقدر نقول أنا حل وسط. تدري شنو نوبات شغلة ما عجبني أجل ظل أجيبي على باكر. بس نوبات لا شغلة مثلا عطل الموبايل. لازم هالحر لو درجة الحرارة 70 أروح لازم للمصلحة الصلحة. عطل الخط مع المولدة ما تقدم لها مصلحة الخط مع المولدة. تتمرض مثل لا سامح الله، فديوم جاء تقدم قد مرقبانة من كانت باللي مريم أقول لك شاكر ما تزعل ترى مريم مريضة قلت لها شيل الأكل وهسه تأخذين تكتل الطبيب هسه طيبها الله ما تقد وبغيت انتظرت انتظرت مريم صير زينة الله تعشير
0: يا عيني يا عيني ألف سلامة عليها
3: نوبات عجوزي نوبات عجوزي
0: اي مرات عجوزي بشنو عجوزي شنو الشغله
3: يعني
0: اللي تعجزت شغلات
3: مثل مالي واحد ومرات يصير الواحد بالشغل ماكو يعني ثلاث اربع طاقين ترى نفس الحاله
0: طيب الله يبارك في عائلتك وصحتكم وعافيتكم يا عيني نورتني حجي شاكر محمود الغالي شكرا لطلتك الحلوه علينا من جديد في بنجور وان شاء الله التواصل دائما
3: الله.
0: هلا بالغالي شكرا جزيلا ناخذ اتصال بعد بونجور
4: صباح الخير
0: اهو حركات التسعينات عفوها تخابرون تنفخون بالتليفون اشتردون هيثم يوسف اقليكم عليك الله طلع لهم هيثم يوسف حنيت لك عندي اتصال بعد مرحبا بانجور اتصال تسعيني يلا جيب السماعة خليها على الواقي يلا

اكو شغلات يعني تحتاج عدم الاستعجال، تحتاج ان تاخذ نفس طويل حتى تقررها او تنجزها. اكو شغلات تحتاج وقت حتى تنضج هي، حتى

0: على الوضع تلزمه اليوم زين باكر أسوأ، وده نشوف احنا قبال عيننا الوضعيه يوم عن يوم، خصوصا من الناحيه الاقتصاديه الكيرف ما صعود، الكيرف ما المشاكل وصعود الاسعار
1: زين،
0: كل ماده يوم عن يوم بتصير شويه صعبه
1: زين.
0: فاليوم تقدر تسويها سويها، لا تاجلها ابد.
1: في يعني خضم اهتمامك المتواصل بقضاء امورك ساعتها مثل ما يقولون، فاتت عليك في يوم ما فت سالفه ما اغتنمتها، او ممكن تكون هي السبب انه خلتك تغتنم اي فرصه او تستعجل في اي خطوه لاحقه؟
0: والله هي حقيقه يعني انا يعني مثلا بالزواج ما استعجلت، بس من كنت مثلا اريد اتزوج لازم بيت وسياره، حققت هذا الشيء فضل الله يعني اتزوج كبر شكرا رب العالمين وفقني واسوي ولدي بطولي. فبالعمل اي بالعمل تفوتني فرص، نعم صحيح، بس اقول نوبات رزق انا يعني نوبات مو سبب يعني مو هذا الشيء، بس نوبات مثلا اكيد يعني مثلا هوايه ظروف ما تخليني اسوي هذا الشيء فأكيد يعني لازم شخص تفوت الفرص، بس هي الفكرة مو بس أن تفوتك الفرصة، بأنه أنت تعوض أنت مقتنع به
1: بل
0: أنه هذا الشيء صحيح أنت دا تسويه، إن كان حلال كان بمخافة الله، بس هي بكل الأحوال يعني أكبر غلط أنا برأيي يعني ما أعرف
1: نعم
0: يعني بأنه مثلا تجي فرصة أو عنده فرصة أو يقدر أو عنده طاقة يسويها يحاول، مو يقعد وينتظر على قولتك تليفون. يعني أشوف شباب هالوقت يعني ما اعرف شنو بالاربع الفين ما اريد هوايه يعني اطول عليكم، قاعد تتلعقون خوان انت ابو الكاديلاك الله موفقك روح تزوج ساعه السياره ما تعرف تتزوج ولا التاب والتاهه ولا ولا ولا بالداودي، واني ساكن بالداودي ومش بالشارع الثاني. يعني اكو امور عجيب غريبه، تزوجوا واستقروا وقعدوا كون حياه سعيده وعائليه، ايش هالخربطه وهالتلطلط بالحياه وهال ما دار يعني شباب ايش بيه الوقت.
1: صح كلش صح.
0: اي والله اي والله يعني الاستقرار حلو، انت كل حياتك كل حياتك تمشي بصوره صحيحه اذا انت مستقر.
1: احسنت استاذ مصطفى، اني احييك، شكرا على التزامك مع نفسك في اغتنام الفرص في قضاء الامور في وقتها. على قولة اهن حاره بحاره يعني هو هذا صح.
0: اي ما اجله يا بعوفه اقولها ابد.
1: نعم الله يبارك بيك ويحفظك، نورتني جدا استاذ مصطفى، شكرا
0: جزيلا، الله يحفظك
1: يا هلا. ننتقل الى شوفوا احبابي اكو فرص اذا ما اغتنمناها اليوم ممكن باكر ما تبقى موجوده، واكو اشخاص اليوم يمك بس هل تضمن انه باكر هم يمك؟

0: أحبابي اللي خارج الوطن اللي نستقبل اتصالهم على الواتساب، يعني ابقوا فاتحين الخط، لا تسدونا، لأنه أنتوا ما يصرف من رصيدكم، يعني هو نت، فإحنا من دن نحول عليكم دا تسدوه، ما أعرف ليش. أوكي، على العموم ناخذ اتصال دايركت. السلام عليكم.
1: مرحبا بالله.
0: أهلا مرحبتين.
1: شلونك
0: كابتن مروان الغالي؟ شلونك انت؟
1: الله الحمد لله، انت زينين احنا زين
0: ان شاء الله، على طول زين يا ربي. بيش كده بوتيتا؟ البوتيتا باربعة الاف، بستة الاف بالسجن بيش؟
1: لا لا صريخة، ثلاثة الاف.
0: ثلاثة الاف
2: يا رخص، الله يديمك يا رخص.
0: يا هلا كابتن مروان الغالي. اليوم نحكي عن التأجيل كابتن. يعني مرات أكو أمور ما لازم تنتظر، يعني لازم تسويها بوقتها، حار بحار مثل ما يقولون. شنو الموضوع اللي أجلته في حياتك ولسه ما مسوي؟
1: يقول لا ترفض تلك على من يرفضك، فمن أراد يمسكك يبتزونه

0: يعصبونك،
1: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك.
0: ما فيك صحيح.
1: أي
0: ثم يقولون هذا أنت، لا
1: أي هذا أنت ما ردت تشوفه.
0: صح له صح
1: جدا صح.
0: يعني أكو بعض بشر ما يحتاج تقول له أنا آسف، يحتاج شغلة.
1: يعني زين أكو أمور أجلتها بحياتك، يعني خلينا نقول قبل الحادثة، قبل ما تصير المسألة مالتك، أكو أمور أجلتها وما سويتها، فشي مهم مثلا شنو؟ زواج، دراسة، سفر؟
0: والله بالنسبة للسفر أين سافرت ورجعت منين تورطت هنا.
1: زين
0: بالنسبة لحفظ شيء أجلتها، يا ريت ما معي ما مورطت نفسي بمخدرات.
1: زين
0: أغلط شيء سويته بحياتي تعافيته.
1: نعم
0: يعني من صدق دمرني، انذليت من سبب مخدرات. نصيحتي للكل يعني الحكي ما يخص، بس اريد احكي لقلبي
1: اي
0: للشباب اللي يسمعون، ابد لا يتقربون على اي شغله. لو مصيرك موت لو سجن،
1: وبالاثنين يضيع مستقبلك.
0: اثنين عطين يضيع مستقبلك. مع العلسني طلع خابرته منه، يا ريت لو ما مخابره. خابرته قلت له ليش تسويت؟ قال عايش ان شغل من القران ولا اسبوع جاني خبر قال ميت، كليته اثنين واقف ميت.
1: الله اكبر
0: والله العظيم،
1: ان ربك لبالمرصاد.
0: يعني هم دمر حياتي، هم دمر ياما حياته بدمته. تعرف كم شهر باي ولد كله انحكم؟ 20 سنة 8 سنوات أقل شيء يعني انحكمت 8 سنوات، كله 20 سنة محكومين.
1: نعم تمام. أني
0: حبيت أشارك على بين،
1: يعني من أجمل، وإن كانت المشاركة مؤلمة، ولكن مرحب بها ونعتز بها يا كابتن. نسأل الله أن يكون كل تأجيل في صالحك، وثق رب العالمين يعني إن شاء الله راح يفرجها عليك قريبا. فقط لا تغير احتسابك بالله ولا تأجل ثقتك بالله. مرات واحد يقول لا دخل أشوف من الله جدي يسوي شي، خلي يقدم لي شي حتى، يعني هذا ما دا يتحدى قابل، يعني ترايح تشتري من أبو دكان يعني. فأنت ثق بي على العمياني، مثل هسه مثلا أني أثق بيك أقول لا، أقول لك باشر تخابر، خلاص أني أثق بيك باشر تخابر، طبعا مع الفارق. فكيفما برب الوجود إن شاء الله يجازي صبرك يا عيني، وكلنا نخطأ
0: يعني. الحمد لله على كل حال،
1: الحمد لله، عافية عليك إن شاء الله، يفرج عنك ويفرج عن كل إنسان مظلوم. آمين. وإن شاء الله سمعوك، وشكرا جزيلا كابتن مروان فارس البطل. ألف تحية لك يا عيني. شكرا شكرا. حنروح بريك 8:30 أحبابي، وبعدها راجعين لبانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، يسعد صباحكم. اليوم نحكي عن التأجيلات اللي بحياتنا اللي يمكن مأخرتنا هواية، يعني يمكن مردودها سيء علينا، على صحتنا، على يعني مكانتنا الاقتصادية. يعني هسه واحد ممكن إذا سوى فلان شغلة راح اقتصادياته تتعدل، ها، بس هو مأجلها. يعني هو مو المطلوب نعيش مستعجلين، ولا المطلوب نأجل كل شيء، المطلوب نعرف شنو يستحق الانتظار وشنو الأمور اللي تستحق الاستعجال واغتنامها بصورة سريعة. لأن مرات كلمة بسيطة مثلا تقولها اليوم، أو خطوة صغيرة نسويها اليوم، ممكن تغير أشياء كبيرة وكثيرة في حياتنا. ممكن تنقلك هيك نقلة نوعية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. بس تحرك، يعني ابدي. خلي أول نقطة، خلي نسأل نفسنا إيش قد أجلنا أمور، وبعدين شنو اللي سويتها. يعني هسه أبسط شيء، سويت لك قاصة بالبيت مثلا تذبيها الزايد، ماكو زايد يا عيد، مقشطيك أول بأول. زين، ليش لسه مثلا ما سويت أسنانك مثلا؟ ليش لسه ما سويت فلان سالفة بالسيارة؟ ليش لسه ما سويت فلان شي بالبيت؟ ليش لسه ما حكيت الحقيقة؟ مش منتظر؟ ليش لسه ما سويته بيبي؟ لأنه مصاريفه وفلوس وما أعرف شنو حقك، بس رب العالمين يدز رزقه وياه. أو ليش لسه ما

0: قرار يحتاج تهدأ حتى تاخذه. يعني هسه شقد اكو امور مثلا نقولها لابائنا، نقولها يعني يقول لك خلي اخذ جيجاره، خلي ادخن اقعد اخذ جيجاره، او يعني يبقى يفكر بهدوء، يريد يحتاج انه ياخذ وقته. اكو مشروع يحتاج تخطيط وفلوس ووقت حتى يبدي، اكو كلمه تحتاج تفكر بيها قبل ما تطلع، يعني بعض الكلام اذا طلع يقلب الدنيا. المهم شنو الشيء اللي مأجل انه مثلا واحد يقول هسه يجي عيد ميلاد فلان وصالحة، عيد ميلاد فلان بعد شهرين لو ثلاثة، او واحد يقول على العيد ان شاء الله على العيد نسوي لهم عزيمة، ولا عيد ولا هاي، ورا اسبوع اسبوعين الرجال عضل سانة ومات، او يعني يعني اكو امور ما تلحق عليها. يعني هسه كم واحد ما يحكي ويا ابوه او امه، مأجلين المصالحة، مأجلين مصالحة ابوهم وبعدين او داني، يعني هو ضامن ابوه موجود، موجود أبوه قاعد لهناك وقاعدة، والصبح الأب هو راح يموت من قهرة يعني على الأغلب، يعني يشوف خيبته، كل ما يشوفه يشوف خيبته. وغيرها وغيرها من الأمور، أكو أمور لا تأجلها نهائيا، بسرعة حلها، بسرعة أخلص منها، لأنه إذا ما سويتها حتى أصابيعات رجليك تعبها ندم. تخيل يعني تزيد صبعك 20 اصبع تعض، ولو عندك اكثر تعضهن، ندم وحسره على انه يا من لي رجعني واعمل صالح. بس يوم ما ينفع ندم ولا غيرها. لساني ما اريد اسوي جو دراما، بس هذا الواقع، الامور اللي مأخرها سويها سويها، اللي كلمة اللي لازم تقولها قولها، مصالحة صالح، صحتك سوي صحتك. يعني إذا أنت عطلت صعب بعدين وديك فيتر، يعني أمورك مدام عندك فلوس روح سوي أي شيء. يلا ناخذ اتصال. مرحبا. يا هلا.
1: صباح الأنوار.
0: هلا وحبيبتي.
1: هلا وعيني شانك.
0: هلا وحياتي. شنو
1: طبعا هذا مروان ابن حلال، أنا كنت ناوية أسأل علي حبيبي الله يحفظك يوم
0: عيني السحر الخفاجي الطيبة،
1: والنعم منك ونأصلك يا حبيبي
0: حبيبة قلبي.
1: يعني حي الخفاجي ابن عمي كان طرحه كلش حلو.
0: نعم أستاذ مصطفى. نعم
1: أريد أحيي مستمعيك، طلعوا مواهب، كلها أصوات حلوة
0: الحمد لله. شعبالك عيني.
1: احنا نسوي مواهب.
0: نعم حبيبي.
1: شوفي حنحاز فوزونا ابو دلة، لانه اللي بحساب ترى اليوم الله يحفظ الاهل، الله يحفظ الاهل ان شاء الله
0: حبيبتي،
1: ووفقه، ومش اقول لك الله يجعل عيني بارده عليه.
0: نعم تحياتنا لاخونا ابو دلة العزيز والكبير، ومرحبا بيك السحر. نحكي عن التاجيلات اللي ما لها داعي في حياتنا.
1: اتعس تاجيلين.
0: نعم
1: الصف السادس هو قارب وتعبان، واهله مخلي له كومه مدرسين، يقول ما مسيطر اجل الدور الثاني، الدور الثاني يجي اصخم يمه، يجي اصخم. المهم
0: أي.
1: هذا التأجيل الكارثي، أنا متعقدة من عنده لأنه أخو بالعائلة هيجي شغلات. المهم التأجيل الثاني، يا بناتي يا خواتي يا حبيباتي، العمر أنتوا يا البنات من تعبرون سنة على عمركم تقلل مواصفات، يعني أنت شابة حلوة صغيرة عشرينية تخلي الرجل على رجل، أريد خريج أريد موظف أريد لكن من تعبر عليك كم سنة يمه ما يصير تشرطين.
0: نعم.
1: وبعدين ما ينفع الندم، إذا عزمت فتوكل، درسي الموضوع زين ما يخالف، يعني إذا مواصفاته أقل بشوية، إذا ساعدي ماديا لا غير، إذا ابن أوادم. ومشي أمورك بنيتي أختي حبيباتي كلكم اللي تسمعون صوتي بهالشكل هذا. هاي التأجيلين الكارثيين بحياتي. أما أنا أصلا ما أحب الروحة للدكتور، يعني مرة بس عندي نقص بدي في المفروض أرجع دكتور.
0: ليش ما أجلتها حبيبتي؟
1: أطلع حجج بالحر. وأصلي أنا أصلا ما أحب الأطباء، لا تسمعون الأطباء رجال، ما أحبهم ولا أحب الأدوية. يعني فش أسوي؟ أغلس فأقضيها أشرب حليب أجيب حب قرع، يعني أضحك على نفسي شوية بس. نعم. والله يعني هو الدي 3 مشكلة
0: ضروري ترحين. شوفي احنا يعني بالعراق يعني احنا اغلب تأجيلاتنا فيما يخص الصحة، فيما الا كل شيء وقعك المرض الا كل شيء تقوم ما تقدر تتحرك يلا ها ودوني طبيب.
1: وانا عندي على قولة حوا علي يقولون اكو صلف بالموضوع. يعني من اعاني من مرض ادوس عليه هيك ما يعني ما استسلم انه انا مريضة ما احب.
0: زين.
1: لذلك يعني اقنع نفسي انه انا ما ابي شيء على ود ما اروح للدكتور، على ود ما اخذ ادويه لاني ما احب الادويه هالشكل.
0: زين اوكي حبيبتي، انطيك العافيه وان شاء الله ما تزوري لا حاكم ولا حكيم. نورتيني حياتي حبيبتي، نورتيني
1: حياتي للراقي. وكم ما اقدر احفظ كل اساميكم بس كلكم ترى انتم عزاز على قلبي
0: حبيبه قلبي.
1: اللي طرحه يخبل نعم. سليم الجعفري
0: أي.
1: ودائما اول واحد، اليوم سبق ابو دل العافية.
0: نعم حبيبتي.
1: بس هو دائما اول واحد، وشلون كلمات تتخبل من الصباحيات. تحياتنا الى وللكل، للكل بدون
0: نعم.
1: استثناء
0: حبيبة قلبي. شكرا يا غالية،
1: تحيات انتو كلكم غوالي على قلبي.
0: ينطيك العافية ويديم هالقلب الطيب. نورتيني ست سحر الخفاجي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في بانجور. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: مرحبا سيد.
0: اهلا يا ابو وليد الورد.
2: شلون الصحه؟
0: تمام صحتك شلون؟

0: الله.
1: أبو وليد، شنو الشيء اللي مأجله دائما تأجله أو صار لك فترة مأجله؟
0: والله بعد أكو شغلات تأجله بعد الظروف تحكم.
1: أي والله الظروف تحكم؟
0: أي أي، مرات مرات مادية، مرات يعني هاي بنأجلها.
1: بلي.
0: ولا أكو هواية شغلات ما أجلها والله. يقول لك خير البر عاجلوا.
1: أحسنت.
0: أي والله. إلا اللهم مثلا بعد تحكم يلا أجل.
1: زين. فيما يخص العائلة، منو عندكم بالبيت يأجل الأمور اللي على الأقل توجهها إلى حضرتك؟ يعني مثلا تقول له سوي فلان شي أو سوي فلان شي، ويأجلون دائما.
0: أوت البارحة عندنا حمودي الله يحفظ أولادكم، جبنا السيارة شوية تغسل الجامة ماله، هيك وقت كان خابرته قال لي يابا ما يخالف ثلاث ساعة، وصار ظهر وما يخلص، وصار عصر أي والله. والليل هو بعد عدنا شوية حمودي الله يخلي شوية عجوزي
1: زين،
0: بس عدنا وليد له يعني مرات حتى يساعد هم بالطبق بالنظافة بهاي بعد حتى بالبشر.
1: تمام.
0: أيوة الله
1: تمام يا عيني. الله يحفظكم إن شاء الله وتقضى الأمور على أتم ما يرام. نورتني يا أبو وليد، كل الشكر والتقدير إليك.
0: الله يخليك، الله يسلمك.
1: حياك الله ويسلمك يا عيني، شكرا جزيلا. يلا.

0: صباح الخير والعافية. العمر ماشي وإن شاء الله يمشي على خير وتخلص الأمور على خير. حناخذ آخر اتصال في موضوع التسويف والتأجيل في حياتنا. يا ترى من نصيب من؟ السلام عليكم. صباح الورد. يا هلا
1: أهلا بيك يا مصطفى.
0: أهلا أستاذ مصطفى.
1: أهلا وسهلا بيك.
0: لأول مرة تتصل بينا؟
1: لا
0: العفو، إذا ممكن تحكي وياي من التليفون، لا سبيكر ولا سماعة.
1: والله من التليفون بس أنا على الخط السريع وصوتي شوية شبكة تعبانة.
0: زين أستاذ مصطفى مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك.
0: أنت من المؤجلين ولا من المنجزين في أوانه؟ يعني
1: الحمد لله أنا من المنجزين.
0: حلو.
1: وهذا الموضوع أنا من عنده ويا

0: اخوتي هاي الهسه بدي شويه هسه ممكن يجر ساعات ايام الهسه يعني بدي شويه يجر ساعات وايام ومرات يسوي مشاكل هذا الموضوع يعني شغلات قاعد اجلها وتنساها تسوي لك مشاكل
1: زين الو
0: نعم ست وياك
1: شنو الشيء اللي يعني اللي فات عليك انه ما انجزته وسبب لك مشكله لا يعني لا اعادها الله يعني في سالفه
0: يعني مثلا تشكي من شيء معين هاي بالنسبه لي منجز بكل شيء ما عدا موضوع المراجعه للدكتور ولا هاي السؤال يعني ما اروح هاي اجلها بس امور الحياه الباقيه لا والله راسا يعني أحب كل شيء بوقته يصير هو أكيد كل شيء رب العالمين يعني بس إحنا نحاول إنه نخلي كل شيء بوقته
1: صح فإذا حضرتك تنجز الأشياء أول بأول حتى ما تتراكم عليك أي
0: لأن أقول أشياء مثل ما قلت الاستثمار إذا أجلناها ممكن يسوي لنا مشكلة
1: صحيح صحيح
0: يعني ممكن نوعد الشخص وهسه وبعد شوية دحمة يصير الموضوع
1: كلش صح نورتني أستاذ مصطفى شكرا جزيلا
0: ختام همسك
1: والله أنا اللي سعيدة بسمع صوتك أخويا كل التقدير يا عيون الله يعزك يطول بعمرك يا هلا يا هلا يا عيني تذكرون وإحنا صغار لما كنا يعني أداء واجباتنا المدرسية كم واحد يقول يلا أكتبها العصر أكتب الواجب بالليل وينام وثاني يوم ينضرب مساطر بإيديه أو مثلا تراكم واجب باكر مع واجب عقب باكر وصار المادة عليه بالهبل وكلها تأثر على مستوى الدراسي تأثر على نظرة المعلم إلى يعني فعدم إنجاز الأمور في محلها أو في أوانها تؤدي إلى تراكمها فيما بعد وراح تضيع هي وتضيع الوراها يعني ممكن عندك فلوس هسه تسوي السالفة بس بعد فترة السالفة راح تروح والفلوس تروح وانت تبقى مكانك راوح تمام احبابي انجزوا الامور اللي انت شوف هذا الموضوع اذا أأجله حينتهي يعني في صالحي ولا هذا الموضوع ما بصالحي يعني أنا بعدين باكر عود الصبح أقول للأبو يا صباح الخير وأبوس إيده أنت ضامن أبوك رح تلقيه عايش الصبح عندك صك من السماء لو أنت عايش الصبح أو أمك أو مثلا واحد ظلمته أديت يعني بي إلى التهلكة أو على وشك الهلاك أركض لحق لأنه راح تهجم حياتك لأنه هذا إذا هلك بظلمك شي خلصك بعد فحاول أنه تستعجل وفي محلها روح اعتذر منه وخليه يسامحك وصلح أكو أمور لا أجلها واحد ما مالي ايدك منه على كيفك لا تستعجل لا يسرق قلبك ولا هذا الاندفاع الزايد بين لحظة ولحظة ممكن تتكشف لك اشياء تقول الحمد لله اني عقلي وين كان اكو امور للأسف نستعجل بيها هلاكنا وامور مأخريها ومأجليها وبها سعادتنا دمتم سعداء يا أحباب راح نروح بريك التسعة وراجعين نكمل انتظروا بانجور
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت
3: 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: كل ألف بدينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة، أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
8: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
9: الرشيد FM غير شكل.

صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم في عناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم في صحفنا المحلية، أولها الصباح الرسمية وثانيها صحيفة المشرق. هذا اليوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026، أهلا بكم في هذه العناوين في عالم عراقي.

على الصفحة الأولى من الصباح: زيادة راتب المعين المتفرغ بأثر رجعي. مجلس النواب يتهيأ لقراءة قانون استرداد عائدات الفساد. الزيدي يطلق خريطة طريق لعراق اقتصاد. التربية: لا تغيير في المناهج الدراسية. أمانة بغداد تعزو الأزمة إلى تذبذب التيار الكهربائي. صيف آب يضاعف معاناة الأهالي في الحصول على المياه. النجف تستقبل حشود الزائرين بخطة خدمية واسعة. بدء مراسم العزاء بذكرى استشهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ارتفاع أسعار النفط مع تلاشي آمال فتح هرمز. في الصفحات الأخرى من الصباح: القاضي زيدان يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية. تلقى دعوة رسمية لزيارة طوكيو. الزيدي: الحكومة تعمل على بناء عراق اقتصادي جديد. مطالبات بزيادة الرواتب وتعديل قانون التقاعد. تعاون بين العراق والأمم المتحدة لاسترداد الأصول. وأشرت انخفاضا كبيرا في المحتوى المتطرف مستشارية الأمن القومي تطلق مبادرة القوى الناعمة. البرلمان يناقش 7 قوانين بينها استرداد عائدات الفساد. في الصباح أيضا: أكد رفع مذكرة لمجلس الأمن على خلفية القصف السعودي. العبودي: رواتب الموظفين مؤمنة والدولة ماضية بحصر السلاح. المرجعية الواحدة للسلاح تعزيز للاستقرار والأمان. دعم نيابي واسع لحصر السلاح بيد الدولة. أعلنت إغلاق 71 مقرا وهميا تدعي انتماؤها للحشد الشعبي. الداخلية تنشئ بنك معلومات 6 ملايين قطعة سلاح. في صفحة محافظات: النجف تبدأ استقبال الزائرين بأكثر من 700 موكب خدمي. ورفع راية العزاء إذانا ببدء مراسم ذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلدية الحلة تطلق حملة لرفع التجاوزات عن الأرصفة. ويوفر مئات فرص العمل. نينوى تعيد فتح معمل ألبسة ولدي للنسيج. بهدف تطوير المدن وتحسين مستوى الخدمات، تمليك العشوائيات لساكنيها في ذي قار. كهرباء كركوك تنفذ حملة لنصب

المقاييس الإلكترونية. مواطنون يواجهون تداعيات تذبذب التجهيز في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الكهرباء تربك إنتاج المياه، وانقطاعات مفاجئة تضعف الضخ. اعتباراً من أيلول المقبل، زيادة راتب المعين المتفرغ بأثر الرجعي، واجتماع عراقي أوروبي لتحديد متطلبات رفع الحظر عن الطائر الأخضر. تحديد الاحتياطات والاستثمارات بعد استكمال التقييم والدراسات. استكشاف هيدروكربوني واعد للنفط الخفيف بالنجف. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق: الحكومة تنفي توزيع الرواتب كل 45 يوما. أية طائرة مسيرة تحلق دون موافقات ستعامل معاملة التهديد الإرهابي. العراق يحذر من تحليق المسيرات ويغلق 71 مقرا وهميا للحشد الشعبي. العراق يخطط لمسارين جديدين لتصدير النفط عبر فيشخابور وبانياس. يضم مديرين عامين ومتخصصين في مجال عملهم. وفد فني يطرق أبواب طهران بملفات الطاقة والغاز وعبور ناقلات النفط. القوات الجوية تدمير 8 أوكار لداعش في كركوك. الخلافات العميقة تؤجل استكماله. نفي حسم الوزارات الشاغرة الأسبوع المقبل. ضبط 10 شدات بحوزة مسافر في مطار النجف. العراق يسترجع 381 مليون دولار من الأموال المسروقة. دعا لمصارحة الفصائل قيادي في الإطار: العراق مهدد بحصار مثل إيران. تفكيك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة و100 مقبرة جماعية في نينوى وتأخر حسمها أمر مؤلم. في الصفحات الأخرى من المشرق: مدينة الطب تنظم حفل توديع للجرحى والمرضى الفلسطينيين ضمن حملة أغيث غزة. محافظ ميسان يتابع واقع الخدمات الصحية في المحافظة. من البر إلى السماء: كيف غيرت شبكات المخدرات طرق تهريبها إلى العراق بعد غياب 37 عاما بريطانيا في ديالى لبحث الاستثمار والطاقة النظيفة. العراق خارج أحلاف المنطقة، حياد يحميه أم عزلة تضعف دوره؟ بهذه العناوين مستمعينا تنتهي مطالعتنا السريعة في صحفنا الصادرة أو بعض صحفنا الصادرة لهذا اليوم، لكن بانجور يستمر حتى 10:00.

0: صباح الورد، صباح الورود كلها. أهلا بكل أحبابنا المستمعين، أهلا بمسجاتكم على الواتساب على 0770011 5. ونبدي من أبو سراج: يا شمس الصباح اشرقي وعلى قلوب أحبتي سلمي، اخبريهم عن صدق محبتي وبلغيهم بالخير دعوتي. يا شمس الصباح عانقيهم وبعذب الكلام أبلغيهم أن صباحي لا يحلو بدونهم. بدونهم صباحكم خير يا خير الصباح، يسج وإن شاء الله يومك حلو يا رب. شكرا للكلام الحلو وإن شاء الله على طول صبحك حلو. إلى بدل العزيز، بونجور.
1: تجاب السلام يكون لي ونعيد المبارك عسوية، ترجع بالسلام يكون لي ونعيد المبارك عسوية. ما أطلب من الله هاي هي، ما أطلب من الله هاي هي، بس تقعد قوالي كل ساعة يا غالي، تسمع لك ودي تستمع شكواك، تدريني أحبك وأنا أهواك. أحب أنزور حياتي الأخت الغالي سيفان، مستر وسام المخرج الراقي وجميع مستمعين مستمعات.

0: شاء الله تكون كل الأمور عندك متوفرة حتى ما تأجل، ما يعني تضطر أن تأجل. تحياتي إليك، إلى أبو مصطفى، صباح الورد كله ستبان جميلة، وصباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يقول الإمام علي عليه السلام: لا يمازحك إلا من يحبك، ولا يعتبك إلا من يعزك، ولا يسأل عنك إلا من يحبك. أحسنت، ألف تحية إليك. نعيم المالكي مشاركنا بفويز، حي الله برضا.
1: صباح الخير استاذ، صباح الخير استاذ وسام، صباح الخير جميع المشاهدين. استاذ وسام، هاي مناشده لك واستاذ المره اليوم الصبح، الصوت كلش ناصي، ما جاي اسمع نهائيا. الله وكيلك محمد كثير. اي والله، يعني هسه انا اشغل على السبيكر مال الموبايل، ما جاي اسمع الا اخلي السماعه على اذني. بس حبيت انا بعد حكيت ويا سلطان، فبعد ما اعرف قال اكو مشكله ما اعرف شنو، بس حبيت انه اقول لك بهاي المعلومه. ربي يحفظك ان شاء الله استاذ وسام، ويحفظ استقبال، ويحفظ لنا قناه الرشيد محمد ال بيت محمد،
0: ويحفظك كذلك اخي الغالي ابو رضا. يعني ما اعرف الموضوع، ان شاء الله الاداره سمعته، الف تحيه لك، وان شاء الله يتم معالجته باسرع وقت. لما صباحكم حب وسعاده وجمال، بان الورده ووسام الذوق. شكرا يا حبيبتي، شكرا لومي. رياح تحياتي لك، بعث لنا صوره عنونه بالثلاجه من الحر، محتره حبيبتي. حسين الشيباني، صباح الخير يا غالي، هلا والله.
2: وسألت نفسي حائرا أنا من أكون، وسألت نفسي حائرا أنا من أكون، ما لي عشقت السير في طرق الظنون، ما لي عشقت السير في طرق الظنون، وإذا جنوني صار بعض تعقلي، وإذا جنوني صار بعض تعقلي، وإذا بأفكاري يخلفها الجنون. أنا من أكون. صباح الخير والعافية على أهل العافية، صباح الورد والرياحين عليكم غوالي إذاعة الرشيد، للمخرج، للمقدمة، للمستمعين، للورود، الناس الطيبة.
0: الغالي جدا أبو علي العزيز، ألف تحية لك أخويا. شكرا لهاي الطلة الحلوة المشتاقة لها، صار زمان ما يعني ما مغنينا، وأعتقد هذه أغنية جديدة لكاظم الساهر يمكن. على العموم كلك ذوق وذوقنا، إن شاء الله يومك حلو يا رب، وإن شاء الله صوتك
3: الطيبة الراقية ستبان الطيبة، الله يحفظك. صباح الخير المخرج المبدع وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. أنا أعتذر اليوم متأخر وما سمعت قليل، لأن كان معي زبون بالسيارة، أنا صار تاكسي يقرق قرق قرق وايو، فأني كل ما يحكي أنا على الرادي على، بس سبحان الله صوته صار أقوى من الأسف، فجابني حوالي بالساعة وبس يحكي يحكي. الحمد لله على كل حال، والله مشتاقين ستبان، ربي يحفظك ويرزقك. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا البرنامج الطيب، الله يحفظك يا ستبان
0: ويحفظك إن شاء الله. أخونا الطيب المحترم أبو عبد الله، تحياتي إلك يا عيني، وإن شاء الله مفتوحة بوجهك الأمور كلها مثل ما تحب ومثل ما ترضى.

0: بإذن الله تعالى أنت وكل المستمعين. الأغنية اللي غناها حسين الشيباني اسمها حوار مع النفس للقيصر. نعم، ألف تحية إليك. ننتقل إلى عمار نجم. أهلا أستاذ عمار.
1: السلام عليكم سلطان، شلون؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. أنا الشغلات اللي أجلها اللي ترتبط بشغلات البيت، إنه تعال سوي لنا هاي الشغلة وقلها ما يخالف هسه، وآخر شيء أتندم لأن ظلت لح علي وطلعني من المود وتخليني أتعارف وياها، وتالي أول وتالي أنا راح أسويها. فهسه تعلمت إذا تقول لي على شغلة رأسا أكملها حتى أخلص من عندها. تحياتي.
0: عافية بالحباب. تحياتي هم.

0: يم الوالدة ما حد يشتغل لأن مدللتك وعلى يعني شنو تريد جاهز يمك، بس لما تتزوج لا يعني ش حدك نت فريشاتك. زين تحياتي لك أستاذ عمار عيني والله يوفقك. حربي يقول صباح الخير والعافية على كل المستمعين، تحياتي إليش ستبان من راقب الناس لا مات ولا شيء، صار يعرف كل شيء وماسك على كل واحد مسكه. أي صح، احتمال يسويها بزنس مثل المرة اللي اشترت بيتين من وراء تودي حكي وتجيب حكي. أي حلو واحد يعرف كل شيء الناس وماسك مسكه. مرة أخرى علي القيسي.
1: طبعا المرة الثانية معكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي. طبعا أنا صوتي ويا صوت أبو رضا حيل الصوت ناصب صراحة، خاصة إحنا أهل التطبيقات على الإنترنت، يعني صوت دا يجينا مال إذاع حيل ناصي. فنرجو من أخونا الغالي المتألق الكبير أستاذ وسام ماجد أن شوية علي الصوت. وتحياتي حسين الشيباني هذا الصوت الجميل، أقول له بس شوية نص التبريد على مود الصوت نسمع هذا صوتك الجميل صافي كودك أنت برشلوني هماتين.
0: ألف تحية لك يا أبو حسوني العزيز. صبروا علينا شوية هالفترة يعني بين ما نرتب الأمور. ألف تحية لك. حسين شيباني يقول عمي حارة، والله حارة كلش حارة، يعني الله يهون على الناس اللي مو بسهولة يهون عليها الموضوع. أكو مواضيع ما تهون، مو يقول لك تهون يا زوبع تهون. تحياتنا لهالزوبع. بس أكو أمور ما تهون، أكو أمور ما تهون.

0: مصطفى القيصر أكيد دا يغني لنا أغنية حلوة.
1: لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لجمع دموع الناس وابتيها يمك. صباح الخير والعافية ستبان، صباح الفوران اللي بالشارع. أنا بالجو مدري شو، والله جوزي مدري أخبار، والله ما أعرف. صباح الخير والعافية عليك، تعال الله خلاص.
0: صباح الفل عليك يا مصطفى القيصر. شكرا ل نسميها دندنة دندن. أبو عبد الله مرة أخرى بعث لنا فويس.
2: ست والله السلام عليكم ورحمة الله. مرة ثانية ست سعد ويا يا رجل الكبير اليوم يقول بحياتي كلها ما شايفتي حر. يقول أنا هذا عمري صح. تقريبا عمره 79 سنة و 80 سنة، يقول بحياتي كلها ما شايفتي حر.
0: أيه.
2: فيقول سبحان الله سبحان الله، يعني قد حر مو طبيعي خطيه. والله شفته يعني راضي يزبل والله العظيم.
0: يا عيني عليه.
2: والحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله، مع انه اهلنا يقولون قبل كانت كلش حاره. يعني ايام الثمانينات وقبلها يقولون كانت كلش حاره، مع انه بذاك الزمن كان اكو حزام اخضر، اكو اشجار، اكو زرع، اكو هذه، وكانت حاره حيل. فهسه شلون؟ على العموم الله يهون على أهلنا سيما الكبار في العمر. دكتور سلمان منور يا عيني. شون يمكن اليوم أحر يوم بالسنة، ساعة 9:30 والحرارة 47 بالسيارة. أي اللهم ازرع في أرواحنا طمأنينة لا تغادرنا أبدا. صباح الورد، صباحك ورود الدنيا. شكرا جزيلا دكتور، تحياتي إليك. أحبابي حنروح آخر بريك بريك في فانجور وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح اختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم، أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: بونجور، صباح الحب. اليوم 11 أغسطس يوم تحرك المريخ إلى السرطان. هذا هو يوم المريخ أصلا أحبابي. يقول لك يستفاد من هذا اليوم اللي باسمه حرف الطاء، أوكي، طه، طلال، طيبة. تحية إلى مواليد برج الأسد، بما أنه هذه فترتهم، فبس تحذروا لي يا مولود برج الأسد من يعني من الحكي، من الهجوم، من إلزموا الصمت، اسكتوا،
1: سكتهم
0: بس يعني حاولوا اسكتوا. أما مواليد الدلو فإياكم الانهيارات العصبية. والله أي، لأنه هو بمقابلة وياه. اتجهوا إلى الأمور الدينية، إلى الأدعية، إلى القرآن، إلى الصمت. لا تواجهون أحد أبدا. ويا ريت والله لو نأخذها هذه أحبابي، والله صدقا يا ريت لو نلتزم الصمت دائما بدون مواجهات. هم يتحرشوني، واحد ما يقعد إلا وكبخة ويلزقون إلا يستفزونك اللي يخرجوا أسوأ ما فيك.

شري يا هدى، عوفني في حالي ما يعوفك، اذا ما تكفخة ما يعوفك. زين، عموما يا ربي الحظ الحلو للجميع. اهلا بكم في الفال والاحوال. اهلا مواليد برج الحمل، يعتبر لا مالينا الحمل اليوم راجع انفاقك بدقة، قد تكتشف انه بعض المصاريف الجانبية تحولت الى عادات مكلفة تستنزف ميزانيتك. عاطفيا تجنب الجدال مع الشريك، الاجواء الفلكية مشحونة جدا وميالة للتفسيرات الخاطئة. صحيا تحتاج الى اخذ قسط كافي من النوم لتعويض التشتت الذهني. برج الثور، مهنيا وماليا احذر المغامرات المالية غير المحسوبة تماما، ابتعد عن الصفقات السريعة. عاطفيا فرصة لبناء علاقة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل إذا منحت الطرف الآخر وقتا كافيا. صحيا تمسك بهدوئك المعتاد لتقليل الضغط العصبي الناجم عن التوترات العائليه.

مواليد برج الجوزاء، مهنيا وماليا تعيش حالة من التدفق والخيارات المتعددة. دقق في الشروط الخفية للعقود قبل التوقيع. عاطفيا، لقاء غير متوقع يفتح أمامك تجربة عاطفية مميزة، فقط تجنب التشتت الذهني. صحيا، ممارسة رياضة المشي ستساعدك على تفريغ الشحنات الفكرية الزائدة.

مواليد برج السرطان. السرطان مهنيا وماليا ينتقل المريخ إلى برجك ليعطيك طاقة حركة قوية، استغلها أرجوك لتطوير خططك المؤجلة ولا تؤجل كما اتفقنا. عاطفيا قد تدفعك مشاعرك الحساسة إلى اتخاذ مواقف متسرعة، توقف وفكر مليا. صحيا يوم مناسب جدا للقيام بتغييرات أو تجديدات داخل المنزل لتحسين نفسيتك. بونجور مواليد الأسد، مهنيا وجريئة احذر المجادلات واحذر المهاترات. عاطفيا تعيش فترة مليئة بالحيوية والتفاعل الاجتماعي، هناك أيضا فرصة لبدء علاقة حماسية. وصحيا طاقتك عالية لكنها تحتاج إلى توجيه صحيح لتجنب الإرهاق البدني. صحياً الكسوف يؤثر في مرونتك، قاوم فخ المثالية الزائدة لئلا تصاب بآلام الرقبة أو الظهر. شنو العلاقة؟

أجور مواليد برج الميزان، مهنيا وماليا تتكالب عليك الضغوط من المحيطين لحسم قضايا عالقة. خذ عزلة إيجابية قبل القرار، وعاطفيا أمامك فرصة لإعادة ترتيب حياتك العاطفية. الصراحة المطلقة هي مفتاح النجاح، وصحيا الاستماع للموسيقى الهادئة أو التأمل يمنحك التوازن النفسي.

하는 뭐 تغلف الأجواء ببعض الغموض اعتمد على الوثائق والحقائق المؤكدة حصرا وأجل المواجهات عاطفيا نزعتك نحو الشك قد تظلم الشريك لا تتخذ قرار هجومي بناء على هواجس صحيا تخلص من الطاقة السلبية بممارسة تمارين التنفس أو رياضة تفريغية أهلا مواليد برج القوس مهنيا وماليا تعرض عليك اتفاقيات تبدو براقة لكن خلفها ثغرات تمسك بالتدقيق القانوني بكل حرفية وعاطفيا دخول شخص جديد إلى حياتك عبر دائرة الأصدقاء يتطور تدريجيا إلى علاقة أقرب وصحيا رغبتك في الانطلاق تتطلب منك الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البدنية

مواليد برج الجدي بونجور. في الناحية المالية والعملية يميل عقل الجدي اليوم إلى التفكير الصارم والعقلاني، مما يساعدك على حل أزمة مالية قديمة. ممتاز. عاطفيا ركز على أهدافك المشتركة مع الشريك. العقلانية المفرطة قد تبدو جفاء في نظر الطرف الآخر. صحيا نظم أوقات وجباتك لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن التفكير الزائد.

0: مواليد برج الدلو، مهنيا وماليا تتزاحم الأفكار الثورية في ذهنك، والفلك ينصحك بوضع المخططات وتأجيل التنفيذ العملي. هسه خطط بس أجل التنفيذ. احنا مو قلنا هيجي؟ احنا مو قلنا بلا تأجيل؟ بس شي يسوي الدلو، هو بده على خطيه. عاطفيا تجنب توجيه الانتقادات القاسية للحبيب، الأجواء لا تتحمل الصدام. انزين. صحيا الكسوف يطالبك بالراحة الفكرية التامة وعدم استهلاك الطاقة العصبية في القلق. شي رايح الدلو فكريا، شتا لو فلوس
1: فوس فوس.
0: أخيرا مواليد برج الحوت، بونجور. على المستوى المالي والمهني، انتقال المريخ إلى برج السرطان يدعم بيتك الخامس. يعني شنو؟ يعني تظهر لك فرص إبداعية واعدة. عاطفيا تعيش أجواء رومانسية هادئة مع شخص يشاركك نفس الاهتمامات، يشبهك، أكو كيمياء بيناتكم. لا تتسرع ودع المشاعر تنضج، مو تحبة من أول بوعة. صحيا يا حوت، طاقتك المعنوية مرتفعة، والسباحة أو الأنشطة المهم لا تؤجل العمل أبدا، والله أعلم.

0: صباح الحب عليكم يا أحباب. لومي على الواتساب تقول تأجيل عمل اليوم عبء الغد، كلش صح. وتقول اليوم برج الحمل كله صح، 10/10. إن شاء الله دائما أمور برج الحمل 10/10. علي القيسي بعثنا شنو هاي بالشاشة، 49 درجة. هاي ليه سيارتك 49 وسيارة الدكتور سلمان 47؟
1: ها؟ اتفال المرة الثالثة معاك أخي عاشق رشيد على القيسي. الساعة 9:30 تبان، شوف درجة حرارة جت تقرب السيارة 49. يمكن منها للوحدة تصير 57.
0: ستة وخمسين يعني الله يساعدكم، والله الله يساعدكم، الله يساعدنا كنا، لأن احنا كنا بهذا الحر. زين احنا من غير بلد. زين حسين الشيباني 47، حلو. حلو احسن. زين احبابي لهنانة، لا مو لهنانة، علي الشجيري مشاركنا ايضا بمسج حلو. صباح الخير ستبان، وبارة عنده بالسيارة 50.
2: هاي شي هاي شي هاي
0: مو جو جو زائب. كل ساعة كل ساعة درجة. خاف ذول الصيني درجاتهم عالية، أهل الصيني. وينهم جماعة الأمريكي الكوري الألماني الألماني الياباني؟ وينكم؟ دزولنا درجة الحرارة شقد عندكم بالسيارة. حسين الشيباني بأنه الدرجات تختلف من منطقة لمنطقة، ترى والله يعني معقولة، يعني معقولة تطلع الزعفرانية أكثر حرارة من الكرادة؟ ماكو أشجار طبعا، قصوها الله يقص إن شاء الله برشمهم. الله يقصقص قدلهم إن شاء الله. لا حديقة، لا متنزه، لا مزارع، لا مروة. كل شيء ماكو. زين لومي تقول علي الشقيري ناجح بقرار 50. علي الشجيري ناجح بقرار 50. خلص كليتين علي الشجيري، تحياتي إله وإلك حبيبة قلبي. عباس الحمداني، أبو سمرج قد درجة الحرارة عندك؟
3: خير خيط الغالي يا وش عباس.
4: لقد وصلت إلى وجهتك.
3: والله أنا سيارة الكوريلا بس ما عندل درجة الحرارة أنا حاطينها. ذاك اليوم الهدوم أدور بها ما جاي عندلهم
0: الوقت يقول يا حمال. يلا اوكي يلا. دكتور سلمان يقول صدق حمت حمت حمت وجت. اي بالله 49 درجة سيليزية صارت بسيارة دكتور سلمان. دكتور سلمان احنا سيارتك المقياس مالتنا، لان انت بديت الحرب. سرمد الدليمي صباح الخير، النهضة 55. تحياتي سرمد الدليمي. صدق كذب صدق كذب 55 شون؟ محمد عبد سيارته كوري، الصبح كانت 42 رطوبة أكثر من الحر، هسه 45 بالسيارة. شوفوا السيارات دا تختلف. بعد منو المهندس أحمد، العمل جاري بعز الحر، والله والنعم منكم يا عيوني أنتو. هذا أي مشروع اكتب لنا حتى نوجه لكم تحية. شاكر أبو مريم درجة حرارة غرفتي 30 درجة مئوية. الله يعينك. علي الزبيدي عنده سيارة كيا، درجة حرارتها شقد؟ 51. يا الله بالدورة. زين عمر البغدادي هلا أبو خطاب بسرعة.
5: صباح الخير والسعادة والطاقة الإيجابية ستبان في روز العراق، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. طبعا أكو أحد الاصدقاء. برج برج الدلو دمرني. شلون شنو طيني الشفره مالته راح مال وادي السطبان.
2: والله خلي القي شفرته اني ويا ساد وسامو بعدين. برج الدلو قل له يعني قل له انت الزعيم، انت العظيم، انت الكريم. طبعا ذني كلهم بي والله، والله مو قدامه رجال ومرة بالدلو. بس هو شنو اياك تقول له هاي شوية شعر على عينك واخرها. رأسا يحول الموضوع سياسي وياك، يعني انت شنو تشوف احسن مني؟ ادري بهاني خالي شعره يعني. تحياتي لك يا عيني. واخونا عماد بعث لنا درجة الحرارة من سيارته 53 درجة سيليزية. يا الله يا ربي سترك. علي الزبيدي بعث لنا درجة حرارة سيارته 48 درجة سيليزية. الله يهون عليكم حر الصيف وشمس الصيف، وإن شاء الله يبرد قلوبكم بأخبار مريحة وسعيدة. ويعني موجة حر وتمر، اللي يبقى الصامد اللي راح يطلع نيجرو بعدين. أودعكم خير وسلامة وباشر إن شاء الله. الله يكتب لنا لقاء جديد على راديو الرشيد. تحياتي بان الموسوي على الميكروفون، وتحيات وسام ماجد على المكسر. مع السلامة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد FM.

طيب صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. رئيس الجمهورية يؤكد تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضمان الجاهزية وحماية البلد. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيل الحكومة. العبودي: الحكومة لم تلجأ حتى الآن إلى الاقتراض الخارجي رغم الأزمة الاقتصادية. التربية: لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل: توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. المنافذ: استرداد أكثر من مليار دينار بضبط تلاعب برسوم استيراد لحوم في ميناء أم قصر. العوادي يوجه بسحب عناصر الشرطة المكلفين بحماية النواب المحالين إلى المحاكم بقضايا فساد. الإعلام الأمني: تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: معك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
4: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويلي اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان بيك.
9: الله يحفظك.
8: أنت شو يعني؟
4: الرشيد أف أم 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. ساعد رشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد، اسمع برامجك المفضلة وآخر أخبار وأحدث الأغاني بجو أوضح وتجربة أهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: هاي جا اسمعي، هاي الرشيد FM.

العاصمة بغداد تسمع راديو رشيد موجة 93.5 FM راديو رشيد 24 ساعة

0: قلبك خبي شوي وراجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة فأم. نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. ذكر بيان للإطار التنسيقي أن الإطار عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تداول مستجدات الأوضاع المحلية في الجانبين الحكومي والتشريعي، وأوضح أن الاجتماع ناقش الوضع الخدمي والأمني في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعلن عن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد إن المناهج التي ستطبع للعام الدراسي المقبل هي ذاتها المعتمدة في الأعوام الماضية، والتي سبق إجراء بعض التنقيحات عليها فضلا عن الاستفادة من الكتب المسترجعة وتدويرها لطلبة العام الحالي. وأضاف أن المباشرة بطباعة المناهج الدراسية للمراحل المشمولة بخطة الطبع ستنطلق بعد التعاقد مع الجهات المكلفة بهذه العملية، مبينا أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الوزارة المبكرة للعام الدراسي المقبل. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توجه حكومي لرفع راتب المعين المتفرغ واحتساب الزيادة بأثر رجعي من أيلول المقبل. وقالت رئيسة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم إن المقترح يهدف لدعم الأسر ويرفع الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار شهريا، وأوضحت أن الفروقات المالية المترتبة عن الأشهر السابقة ستصرف للمستفيدين فور اعتماد المقترح وتسوية مستحقاتهم. ذكرت مصادر أن الاستخبارات الأمريكية غيرت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا ونقلته إلى طائرة عسكرية بدل طائرة الرئاسة بسبب تهديد إيراني مزعوم بالاغتيال. وكتبت صحيفة واشنطن بوست استقل ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة ذات الطابقين أمام عدسة الكاميرات التلفزيونية في أنقرة، وذكرت أن ترامب ألمح بشكل مباشر إلى التهديد المستمر لحياته من طهران أثناء حديثه مع الصحافة خلال رحلته الأخيرة إلى واشنطن، لكنه لم يكشف أبدا عن العملية السرية نفسها. أخيرا، تستمر جهود الإنقاذ في أنحاء غرب كولومبيا لليوم الثاني على التوالي، حيث يواصل أفراد الطوارئ البحث وسط أنقاض المباني المنهارة والمنازل المدمرة وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى جراء أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عقود. وعملت فرق الطوارئ بمساعدة الشرطة والجيش والمتطوعين طوال الليل باستخدام الجرافات وأحيانا بأيديهم للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: الرشيد أف أم المود مودك.
2: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. أزيد يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازات المتلكية. المحكمة الجنائية المركزية لإعدام بحق 3 مدانين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. موجهة بين فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية غدا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً ل10 فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو رشيد. من 21 ماكو اشتراط في الحياة.

صدق يعني ايش 21؟ حتى احنا بسنه 26 مو 21. هذا شوف شنو الشيء اللي ذكرني بال21. يلا عمري مو 21، عمرك مو 21، شنو ما دافته ايش بيك عبير. تحية لكل مستمعين، أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد وتقديم عبير بياتي، واليوم منورني سكر الصباح وسام ماجد.

0: إذا مستمعينا لك تحية للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. خلوني أسأل سؤال شوية فانتازي يعني من الخيال، وطبعا ما راح يصير نهائيا، ولا الأشياء اللي أنا أصلا ذاكرتها ممكن تكون هي تحصل يعني. أوكي، فالسؤال يقول دقيقة، دا أختار لكم اختيارات يا أبويا يا يابي. دقيقة، أوكي، هو طبعا منطيني كثير من الاختيار، بس أنا اختارت لكم 1 2 3 4 خيارات سهلة وبسيطة إن شاء الله تمر عليكم. إذا أكو فرصة إلى حذف شغلة واحدة من حياتك، إن شاء الله هسه أقول لكم شنية، شغلة واحدة من حياتك لمدة 24 ساعة، شنو تختار؟ طبعا يعني يحذف أو أكفت شيء يحذف شغلة واحدة من حياتك لمدة 24 ساعة، شنو تختار؟ مع العلم ما تقدر ترجعها إلا باليوم الثاني. أكرر، شغلات اللي إحنا يعني بحياتنا موجودة، فاهميني؟ هسه راح أذكرهن وبالتالي راح تعرفون شنو قصدي. شغلة مسؤوليات على عاتقنا، هي تكون مسؤوليات يومية، فبالتالي في بعض الأحيان إحنا يعني نتدمر أو مثلاً نضوج نتعب من عدها، نقول أهو اليوم لازم هيجي، أهو اليوم لازم عدي كذا مصروف، اليوم أهو لازم واحد مدايني أنطي، أهو اليوم عندي مشوار من الكرخ إلى الرصافة، فاهميني؟ هاي الأمور اللي إحنا اللي هي تكون ممكن يومية وعلى عاتقنا ومسؤوليتنا. فلو عندك حق بأنه أنت تختار واحدة فقط من الأشياء اللي راح أذكرها الأربعة، تحذفها لمدة 24 ساعة يعني اليوم كله، وباكر يلا تقدر ترجعها، فشنو راح تكون؟ انطيتكم أولا المصاريف، هاي المصاريف اليومية، والرسالة تجيك طماطة خيار بوتيتا مدري شنو كذا وهذه، وبعدين بالأخير ترجع للبيت تلقاها ناسية فتشغلهم، وهم تطلعك للأسواق اللي على الشارع، هاي ضروري طبعا. فالمصاريف خلينا نقول كل شيء مجاني لمدة يوم يعني يصير، أوكي؟ لو تحذف الالتزامات والمواعيد، وبالتالي يكون عندك يوم كامل كل شيء ما عندك، لا عندك واجب، لا عندك موعد، لا عندك كذا. لو الفواتير والديون، بالتالي تختفي مطالبتها ليوم واحد، أكو واحد شايفين هذا اللي لو يعني داينك 1000 دينار غير المشورات والكذا وهاي الشيء يسوي زين. فكوسا داق الباب عليك، داق التليفون، داز لك مسج، داز لك ريلز بفد انه زين. فنقول الفواتير والديون تختفي لمدة يوم واحد. الدوام، وبهذا اليوم يكون اكو يوم اجازة اجباري لك، ما عندك دوام اليوم، فاهميني؟ خلي عيد يوم واحد، ايه هو يوم واحد، خلينا نختار. انا ضطتكم اربع اشياء ممكن هي تكون اصعب شيء تفكر انت بيومك. المصاريف، اوكي، كل شيء مجاني يكون لمدة يوم. لو الالتزام بالمواعيد، هاي عجبتك حبيت تمام. لو الالتزام والالتزامات والمواعيد يعني يكون انت ما عندك لا موعد ولا التزام ولا شيء، فارق كل شيء ما عندك اليوم. لو الفواتير والديون، ماكو احد بهذا اليوم يطالبك بدين او بفاتورة معينة، مثلا انت تختار بهذا اليوم خلينا نفرض بداية الشهر، فابو المولدة ما يجيك، انت مرتاح اليوم، ما راح يجينا ابو المولدة ويطلب من عندي الفلوس او ابو الايجار او كذا او قسط مثلا، بس هو طبعا هي وراك على فكره، لكن احنا نقول يوم واحد تمام. لو الدوام، ويكون يوم لك اجباري انه انت تاخذ بيه اجازه. اختاروا لنا واحده من ذني الاربعه. ارقامنا 07802، انا بالنسبه للدوام 07802111415 و07802116117 آسيا سيل 07701141115. انطلقوا يلا. يلا عدنا أول ألو يعني. ألو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلين وسهلا. ها يوم وين الاتصال الاول؟ شويه واقفه يعني، ذا احسها
1: يعني ما تتاول الاتصال يعني.
0: لا دا استغرب، مو هاي من نسويها انت معناها وراها تغيب فتره وترجع هيك، هاي عوايدك.
1: لا ان شاء الله تعطيك ظروف ورجعنا.
0: ها
1: اي اكيد طبعا، وتحياتي لتعبير، تحياتي للسلام، تحياتكم ثاني، مساكم ان شاء الله كله ايجابي اكيد
0: للجميع يا رب. سمعت سؤالي؟ لو ما سمعت توقف يوم الصبورة.
1: لا سمعت.
0: شوف العقاب شو يسوي، خليكم تسمعون ده. شوف
1: لا احنا مو مع العقوبة، لا لا بالعكس.
0: شوف الوقفة يم الصبورة شلون بيها فائدة، هاي علمونا اياها المعلمين سابقا.
1: ايه مثلا انت ذكرتينا بالمدرسة وهاي السوالف، شيء الحلو بالموضوع.
0: زين يلا، اذا الزر يعني هذا الزر اللي عندك موجود خلينا نقول يحذف لك شغلة واحدة من حياتك، تمام؟ هنفرض اكو كابينة بالشارع بيها هاي الدقمة. طبعا انا متاثره بالافلام ادري ايش بيه. المهم بيف الدقمه تدوسها يلغي لك شغله واحده، ينطق اربع خيار. شلون انتم تسحبون فلوس يطلع لكم مثلا اكثر من مبلغ او يطلع لك حساب التوفير او كذا، فيطلع لك اربع شغلات تختار من عندها انه بهذا اليوم تنحذف هاي الشغله، ما تجيك يعني ولا توصل يمك. وذكرت اني من عندهن، خلي اقول لكم اعيد لك اياه ولكم المستمعين. مصاريف كل شيء مجاني يكون بهذا اليوم، التزامات ومواعيد ما يكون عندك اي موعد ولا التزام ولا كذا، الفواتير والديون، لو الدوام. شنو تختار من ذني الاربعه؟
1: والله شوف الخيار الاول كلش عجبني،
0: المصاريف
1: يعني كل شيء مجاني.
0: ايش قاعد تحبون الفلوس على يمين النظام ويهن على يمين.
1: مستحيل. شوف عبير مستحيل، يعني اكو شيء بهذا وقت ما يصير مجال، بس راح اختار الثاني.
0: ها انت يعني تعرف
1: ماكو مواعيد،
0: ماكو مواعيد ولا التزام.
1: اي احس اليوم ارتاح كل شيء، يعني لا التزامات لا مواعيد لا ضغوطات ولا هاي. بس هذا الخيار الاول مستحيل.
0: على اساس شنو؟ على اساس خمس تليفونات بيده وشركه ورا شركه وشركه ورا شركه، وكل يوم يوم خابري يا بمضي قرمز مسدود، شلون نفوت البوا هذا شو اسمه نسيت والله حتى.
1: ما راح ندخلنا بالسياسه عبير، وراح ندخلنا بالسياسه.
0: على اساس شنو التزامات يا بيا ابوي. زين اوكي، تحذف الالتزامات والمواعيد.
1: اي لان انا عجبني الخيار الاول، بس مستحيل بهذا وقت ماكو شيء مجاني.
0: هو طبعا كل المستحيلات اقول لك، هو اللي يطلبك.
1: لا لا لا مرات الخيار الثاني احتمال يجوز انت بارادتك عبير.
0: اقول لك
1: يعني انت تفرقين المواعيد وهاي السوالف.
0: لا لا باعك التزامات مجبر عليها يوميه، على فكره ما لها علاقه. صحيح. اكو التزامات معينه ضروري انت يوميه تسويها، فاهمني شنو؟
1: ف اكيد اكيد.
0: يلا هسه نقول شنو تختار.
1: مثلا قلت لك المواعيد، اقدر يعني هذا اليوم اخليه مثل ما نقول ارتاح بدون مواعيد بدون التزامات كلش، يعني احتاج هذا اليوم يعني.
0: تمام
1: اختار الخيار الثاني اكيد يعني 100%.
0: الخيار الثاني اوكي، شكرا لك. يلا روح ارجع نام، روح نام. باي باي، تحياتي لك، نورتنا. اكيد اتصال اخر. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلين
2: وسهلا. الو عبير. الو والله تحياتي لك، تحياتي المخرج. الله يسلمك ويخليك.
0: يلا وسام،
2: الله يحفظك. طبعا ذنيته مالي رقم واحد، كل الشتا يناسبني وحبيتها يعني.
0: شنية؟
2: حتى رقم واحد الاختيار.
0: المصاريف كل شيء مجاني لمدة يوم؟
2: حتى اهلي حتى اترسلهم الثلاجة واشتريهم شنو وارتاح كم يوم ما يطلبون يمي، يعني لا عندنا فلان شيء نقص ولا طينا فلان شيء.
0: بس ايش على مود ما يطلبون منك؟ تريد تدفنهن، تريد تدفنهن تاخذهن وياك.
2: تدفن معنا عادة، واكيد مما راح انطيهم اكيد راح تدفنهن يعني. راح شو صراحة؟
0: اي
2: لان باقي الخيارات كلهن تقريبا عندي، انه يوم ما عندي مواعيد اغلب يعني هواي عندي ايام بالشهر يعني، حتى مرات امل من قاعدة البيت. دوامي احبه الحمد لله يعني، حاب الدوام وهذه.
0: فواتير.

0: حلو الديون؟
1: ما بالعكس انا اطلب ما ما يطلبوني هم زين يعني الحمد لله.
0: يا ابي بيتكم ملوك عندكم مولده بالحديقه ما ادري شنو ماكو حد يطلبه يسمعون؟
1: لا ما عندنا مولده
0: بالحديقه. عاد شلون هذا بالمولده يطلبك ترى كل شهر يطلبك على فكره
1: يعني اللي تحتونا ثاني قوه مولده ورا بيتنا
0: اي ورا بيتكم اي وانتم متضررين من صوت المولده فبالتالي منطيكم ببلاش
1: لا لا لا خلنا نكمل في المعلومه لا في البدايه من صارت البدايه شنو نطلق
0: اي
1: بعدين قلنا
0: كافي
1: يعني
0: اي بعدين سويتوا عافيه اذا تاذت طبله الاذن ده تتاذى وبالتالي هاي كلها للدكاتره اي التنفس مالتنا تاذى
1: ورائحه الغاز مره
0: اي ودا اقول لك والتنفس وهذه فبالتالي انطاكم
1: كم 20 امبير 20 امبير يعني ترى
0: لا اله الا الله 20 امبير مو فد شيء يعني مو فد شيء
1: فانا مرات اللي يسالون مثلا 20 امبير دفعته ما اعرف
0: قفي طبعا الدوله دقيقه لا دقيقه وسؤال اليوم الدولة انطت قرار بين 13 ما حد التزم به الحمد لله والشكر ولا منطقة التزمت ونقدر نعذرهم على فكرة نقدر نحكي ابو المولدات هسه احنا ما نقدر والله لا نقدر زين هسه انت تقول 20 مو صحيح هو اكثر مناطق قصد ياخذون على 20000 الامبير
1: لا.
0: يعني انت شنو لا
1: اكو اقل
0: لا ماكو اقل
1: صديقي اليوم سالته ما اعرف بطل
0: 19 هاي الالف يلا عمي في دولة المهم انت انت شهريا شهريا واقعه من عندك 400 الف وتقول يلا هن 20 امبير انت بس لاحظ
1: راتب
0: شفت راتب يعني يعني مفيد يعني يلا عموما وسام ان شاء الله حظنا من حظك بختنا من بختك شكرا لك
1: وسام. بس انت ما تحتاجين كهرباء
0: أنا مضوية ومنورة ماشي قشمر لي قشمرت أوكي قشمرت شكراً
1: المفروض تتوزن امبيرات يعني منورك
0: تسلم قلبي تحياتي لك وسام أكيد شاكرة اتصالك
1: يلا
0: قلبي باي باي يلا ألو
2: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: وياك يوسف من بغداد الكاب
0: حياك يا يوسف أهلاً وسهلاً بك
2: الله يسلمك شلون أخباركم
0: الحمد لله عيوني تمام
2: طبعاً السؤال كلش حلو أنا أختار الدوام
0: ليش؟
2: يا الأخير
0: ليش؟ ليش ما تحب دوام؟
2: أريح
0: أنت موظف مدني يعني موظف بشر بدائرة أو كذا طيب
2: نعم
0: فتختار أنه أنت ولو أنت موظف يعني أنت هم تحتاجون إجازات أقول لك
2: والله أكيد طبعا
0: شوف فتح غمض عطلة مطرت عطلة سد الطريق اللي... عطلة باكر عندكم عطلة بالأربعين أخذتوا همواتين أسبوع يا عيني يا قلبي ايش تحكينا هالستة
2: لعد بس ليش؟
0: بس اللي طبعا لأن احنا باوع تحترق الدنيا نداوم لان على مود ان ننقل لكم الاخبار العيد أكيد. لازم نداوم نشارككم الفرحه زين
2: اكيد
0: فيعني ما عندنا شيء طريق ينسد لازم نداوم حتى نقول لكم اخر الاخبار وشكو ماكو هاي اي وتخيل احنا كنا
2: نقدر بدونكم
0: اسمعني احنا ثلاث ارباعنا طبعا بالدوره والدوام قريب قريب على الدوره يفصلنا بس هذا الشط فيعني في بعض الاحيان نوصل لمرحله نعبر الشط في سبيل نجي نقعد فلا تقارن فلا تقارن رجاء الموظفين ويانا انتوا بنعمة يعني طيب يعني
2: لا تقدرون تعبرون بالبلم
0: اي شفت فدا اقول لك يعني يعني تختار الدوام انه انت أكيد. هذا يختفي لمدة يوم واحد
2: اكيد
0: يلا مختفي باكر روح حققت امنيتك باكر عطلة طيب تحياتي لك اكيد نورتني يعني كل شاكرة اتصالك عيوني انت باي باي شوفوا قولوا ما حقق الامنيات باكر ما يداوم ما نسيت اسمه يوسف روح يوسف

0: على فكرة تلاحظون الأجواء إيش قد حلوة، حتى اليوم الحرارة مو كلش هواية، أجواء البرنامج حلوة، الفواصل لطيفة، ده نضحك ونسولف وكذا. وتقولوا ليش؟ يعني اللي فاهمني راح يعرف ليش. يلا عندنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك يا غالية؟
0: هلا هلا، شلونك أنت؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش؟ تحياتي الملك المكسر.
0: شكرا. من هو؟
1: حمار.
0: غير ما هو، غير الجو حلو. ما تشوف الجو
1: الجو
0: حلو، هاي اغنيتكم هيك الجو حلو، يقولون اهلا. ف
1: من موجود؟
0: موجود وسام، ودا اقول لك الامور طيبه.
1: تحياتي.
0: ايه ايه، يلا يلا محمد، شنو راح تختار من ذني الاربعه اللي انا ذكرتهن؟
1: ويا فواتير والديون.
0: الفواتير والديون. عزيز قدم داينيك عزيز.
1: لا انا مو شنو ابو المولد
0: ما يجي
1: حتى شنو يعرف عني، حتى شنو مجانا ابو الانترنت طاقة الكهرباء.
0: يلا راح شوي راح ارأف بيكم سالفة الفواتير والديون، وبعد شنو عندنا بالله اللي هي بها مو المصاريف لمدة شهر، يا مو يوم واحد خطي.
1: الله اكبر.
0: كل رأفة انا هسه قبل شوي حققت امنيتي، اقول لك قبل شوي حققت امنية يوسف، قال انا اريد يعني من الدوام يكون اكو يوم كامل ما بي دوام، فقلت له يلا باكر روح ها ياخذها لك وباكر اطلع. زين انت هسه ماتي ها، يلا عمي شهر ما تدفع.
1: يا عمي ما شاء الله شنو هالحنيه
0: والطيبه شالت
1: النيران. لا عمي لا لا ما نعرف ايش تعذير. لا لا
0: مدام سوسه اقول لك
1: يعني
0: سوسة.
1: كل ما تقعدين اسبوع
0: سوسة الخباثة، سوسة الخباثة ما موجود، فأني أموري طيبة تمام.
1: لا لا لا ما احنا ما قلنا هيك، لا ما قلنا
0: هيك. طيب محمد تحياتي لك، اكيد انا كلش اشكرك، باي باي. عندنا اتصال اخر. اوكي خلوني اعيد السؤال لكم مرة ثانية للي انضموا ويانا جديد على السماع وحاب انه يشاركنا بحلقة اليوم. سؤالي يقول انه لو اكو امكانيه انك انت تحذف شغله من الشغلات ذني اللي انا راح اذكرها الاربعه، يا هي وطبعا ما ترجع لك الا بعد ما يمر يوم كامل ما عدا الديون الفواتير، خلينا نقول عليها يعني شهر نمشيها، شهر روح شهر شهر ما يدقون عليك الباب ويقولوا لك انطينا فلوسنا، بس الديون الباقي لا يوم واحد. قلت لكم المصاريف كل شيء يكون مجاني بهذا اليوم، الديون والفواتير ماكو احد يدق بابك ويقول لك انطيني. الثاني بعد شنو انطيتكم بالله اني نسيتهم والله. الثالث الدوام يكون يوم اجازه اجباري، وعندنا الالتزام بالمواعيد يوم كامل ما عندك لا موعد ولا واجب لازم تسوي. شنو راح تختارون من ذني الاربعه تحذفوها اوكي وتحسون لنفسكم انه اوكي يومكم يمشي عادي؟ الو
2: الو
0: الو،
2: مساء الخير.
0: مساء الورد ابو وفاء،
2: الله يخليك. تحياتي للمخرج.
0: هلا قلبي،
2: والمستمعين جميعا
0: نورتنا.
2: الله يخليك يا مخرج. يلا بالنسبه لي يعني مال الفواتير بصراحه شغله تزوج، اي يعني هسه انا مطلوب والله عده اشهر يمكن مال ماي وكهرباء.
0: زين
2: لا والنوم يعني جماعه ما ياخذون مال البلديه ولا ما هم اصلا ما يجون. كل 10 ايام كيف معلم ذاك والله، كل 5 ايام كل اسبوع كل اسبوعين
0: اوكي
2: خلينا نتصل بهم يجون.
0: فانت تحذف بهذا اليوم الفواتير والديون؟
2: اي والله بصراحه يعني اتزوج حتى لو حد اذا مطلوب 1000 دينار شو يعني
0: مزعجه،
2: ايوه بده انه يمر شهر ما يدفع ولا درهم
0: فعلا،
2: بس ما يقدر
0: فعلا حقيقة هاي.
2: نعم.
0: طيب أبو وفاء كلش أشكر اتصالك نورتني.
2: شكرا.
0: هلا قلبي باي باي. هلا عيوني. اتصال آخر غنية يلا.

0: يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: إن شاء الله خير صحة وعافية
0: للجميع. أشكرك عيوني مية هلا.
1: من بغداد.
0: أهلا وسهلا حياك.
1: يا أهلا مرحبا يا لذيذ.
0: يلا تفضل قل لي شنو راح تختار من ذني الأربعة اللي أنا ذكرتهن؟
1: يعني غير الأربعة يصير
0: شنو عندك قل لي بالله خلينا نسمع. هذا اقتنعت؟ إذا اقتنعت أوكي.
1: ما شاء الله تقتنعني.
0: شنو هي قل لي؟
1: أم بلال اليوم كامل مو يمي.
0: زوجتك؟
1: إيه.
0: دزها لأهلها. أمك مريضة أختك مريضة عادي مو فاهم.
1: تدرين ليش؟
0: ليش؟
1: لأن بيت أهلها حائط بصف حائط.
0: يا الله يساعدك والله. شيلو شيلو.
1: بس والله بيها فوائد.
0: باو انت جيب يعني سوري من الجمله بس جيب لك هيك فد طاسه ابو بريس. كل المره تخاف من ابو بريس اشمرها بالبيت. راح تجي هي شط ما حد نعطيك خطه ما لك علاقه يمي. راح تقول لك انا بدي اشيل من هذا البيت. هذا البيت ابو بريس
1: لا تدي له حياه.
0: لا لا وياك هسه تشوف هسه جربها. تجربها جربها وشوف.
1: ماشي ماشي ماشي جربها ان شاء الله.
0: طيب دعي ايه
1: ترى بس فيها فوائد الحياط على الحائط بين الحمامي
0: طبعا يعني بالله شنو فوائدها خلي اسمع جزء مو نفس الفوائد اللي انا
1: يعني. يوم ما مسويه مرقه فاصوليا انا ما احب الفاصوليا
0: تروح تجيب منها. زين يوم اللي ما عندها شغله مثلا مستعجله ما تخابرك وتعال جيب لي اياها تروح لاهلها تاخذ من عندهم يعني هذا المسواق الناقص مثلا خلينا نقول.
1: وكلمة تودين لأهلي ماكو هاي أبد ماكو.
0: لعش تريد بعد لعش تريد توخرها من يمك يوم واحد.
1: شوية تحل عني شوية كافي فدي يوم. زين لا ما لا تزعل. لا هاي لا ما أخويا كبير يجي يقول لي يقول فدي يوم هجي أجي زعلانة. هاي المرة صارك 20 سنة ما قبل.
0: زين
1: هاي المشكلة هاي
0: ماكو هيك رجال يتمنى مرته تزعل تطلع من البيت. تخيل بس تخيل. طيب ابو بلال تحياتي لك عيوني نورتنا. شاكرا اتصالك. باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. ما ادري ايش ما ادري شو صار السنطور. ابو بلال شوي صفيت على الموضوع. 0780211 1115 0780211 1117 آسيا سيل 0770211 1115. هذه أرقامنا لو كان لك الفرصة بأنه أنت تحذف شغلة مهمة بحياتك أو بخلال يومك. ذكرت مصاريف دوامك مواعيد والتزامات لو فواتير وديون. يا سلام.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد بحلقتنا اليوم وسؤال اليوم اللي انا احس انه الكل تهتم بيه وكل تريده وكل الخيارات. طبعا هي اكو هواي خيارات على فكره، لكن انا يمكن اختاريت اربع اشياء هي دائما ما تكون يعني ماخذ المرتبه الاولى بتفكير اي شخص خلال يومه، اللي ذكرتها انا: المصاريف اليوميه، الفواتير والديون. تعال سلطان، سؤال: لو لك الحق بأنه أنت تحذف شغلة واحدة من مسؤولياتك خلال اليوم، أوكي؟ شغلة واحدة لمدة يوم كامل، تمام؟ بس ما ترجع نهائياً إلا بعد يعني ما يمر هذا اليوم، ماشي؟ راح أعطيك مصاريف كده هسه أيانا كل مصاريف المصاريف، الديون، أوكي؟ الديون يعني هي المصاريف والديون من السوية لو تنين شنطة ناحلة تيهت شوي من السلطان، ها؟ اي مصاريف وديون. طيب المهم خلينا نقول المواعيد والالتزامات، تمام؟ دوام، يصير عندك يوم اجازه اجباري، يعني يقولون لك انت مجبر بانه انت تاخذ هذا اليوم. فواتير والديون، التزام بالمواعيد والمصاريف. ها مصاريف صدق على هسه مصاريف، اي والله الله يساعدك، بعد ضعفان سوداء مسلول مسلول سلطان. يلا يلا روح، باي باي. يلا بعدنا متواصلين، خلونا نعيد السؤال مرة ثانية لكم: إذا كان لكم الحق بأنه أنتوا تحذفون شغلة واحدة بخلال يومك لمدة 24 ساعة فقط، شنو تختار؟ مع العلم ما تقدر ترجعها نهائيا إلا باكر. المصاريف كل شيء يكون مجاني، التزام بالمواعيد يوم كامل ما عندك، كل شيء كل شيء ما عندك. بس على فكرة ما حلو هيك تقعد ببيت الصافي ما عندك شيء، ما حلو، ما حبيت. الفواتير والديون، تختفي متطلباتها اليوم واحد فقط، يعني ما حد يدق عليك الباب ويقول لك. الفواتير ده احكي بيها اللي هي يعني شو نقول عليها احنا، الفواتير. الدوام يكون يوم اجازة اجباري لك، طبعا الموظفين ما حيختاروا، بس يوسف ما ادري ايش بي شويه نحس يوسف عندنا، بس الموظفين ما اعتقد يختاروها نهائيا هاي، يعني اذا تجيهم هيك مو قاعدين والله فاز المنتخب طاهم عطلة مرتين، ايه يومين انطاهم، مو لا ما انطاهم يومين، يوم شو اسمه اخر لهم اللعبه، اخر الدوام، سوري اخر الدوام، اي ويوم انطاهم اوف، لا اتذكر اخر لهم الدوام باع الحظ، بس شوف الحظ اخر الدوام انطاهم يعني عطله همات، يعني بنفس الوقت قال لهم لا تداوموا روحوا قعدوا ببيتكم، رجعوا تخيل راحوا تريقوا مطاعم، هم طالعين عند الحين للدوام وجاهم هذا الخبر، فقال لك امشي خلنا نروح نتريق. طيب وهسه يطالبون بالرواتب، عمد سكتوا لا خطين ما تحقهم، يعني هم واحد يداوم من الراتب شنو السالفه. يلا بعدنا متواصلين ومنتظره من عندكم ارائكم. لحد الان اكثر اللي اختاروا او النسبه الاكبر اللي اختاروا هي فئه الديون والمصاريف، يعني سوري الديون والفواتير والمصاريف، يعني كل شيء لامس الفلوس اسم الله عليكم، يعني احنا شويه الفلوس عندنا وضعها مو تمام. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم
0: ابو عبودي، مو
1: أهلاً،
0: شلونك؟ شو أخبارك؟
1: الله يحفظك،
0: يا رب بخير، مية هلا.
1: الله يخليك.
0: أي أبو عبود، احكي لي، قل لي.
1: أي.
0: شو راح تختار من ذني الأربعة؟ مصاريف؟
1: المصاريف، أي.
0: أبو عبود، إيش يعني باليوم الرنج مالتك بالمصاريف إيش قد؟
1: يعني
0: أنا أعرف إنه لازم يومية تطلع لك، أنت حتى لو مجهز البيت بكل شيء. لازم لابد ضروري يجيك اتصال يقول لك جيب لنا هيك
1: عدا المصاريف الهاي، لا كل ساعه الو،
0: اي مش دا اقول لك انت حتى لو محضر نفسك شهريا خلينا نقول تروحون تسوقون لازم اكو مصاريف يوميه ضروري.
1: هسه اخر مخابره ان تعجب لنا
0: خبز اي
1: انا بالتاكسي، انا بالتاكسي الو تجيب لنا خبز، الو تعال خذنا جيب لنا مفد اشياء،
0: اي
1: هواي هواي هواي متطلبات اكثر من لازم.
0: فما تقدر تحكم ماكسيموم مصروفك اليوم ايش قد؟
1: لا
0: اوكي طيب انا عيني
1: عندكم سكر الصباح واللي يرفع السكر،
0: اي شفت الله عليك يا ابو عبد الله، عندنا صدق سكر الصباح وعندنا اللي يرفع السكر،
1: سلامنا الاستاذ سلطان طبعا
0: شكرا.
1: سلطان الاذاعه
0: عيوني انت يخلص. تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا يا قلبي. باي باي. هلا والله مع السلامه. باي باي. يلا عندنا اتصال اخر. الو الو الو يا با الو اني احذف عمار كامل انحذف اليوم روح حققتها لكم ما جبت لكم.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: طبعا بالازدحام وذكرت الصديق باكر عطله تاري مو من عندك انا يوسف.
0: اي لا شنو شنو شاقه يا كاني غدا اقول لك عطله
1: دعيات.
0: انت تمنيت امنيه ما حققها لك يصير يوسف يصير يصير ما يصير
1: والله العظيم ما يصير بس ماكو شيء امنيه تجي صدفه.
0: لا تامر تدلل عيني.
1: طبعا احب اسلم عن طريق برنامجكم لوالدتي وكل احد احبتي
0: ان شاء الله كلهم يسمعوك. اكيد تحياتنا لوالدتك ايضا عيوني.
1: حياتي لكم جميعا.
0: شكرا مية هلا هلا يا يوسف. شكرا لك. لا هذا شو اسمه تغششون والله هذا انه تستهينون الطاقاتي ما لكم علاقه. حققوا امنياتكم. اي واحد يريد عطله باكر انا يمي موجوده تدللون. تريد عطله باكر؟ لا عذر.

0: قطوعات النت ما لك علاقة، اجى فيروس قطعوا النت، صارت امتحانات قطعوا النت، صارت عركة بالشارع قطع مين ما لك علاقة.
1: شنو الرابط بين الامتحانات
0: والقطعات؟
1: ما نقرا الاخبار يعني
0: مو شوية ما عندنا ما شوية ما عندنا ثقة يعني شوي ما عندنا ثقة بانه يعني الامور صار تمام وماكو غش وهاي السوالف فاهمني ف
1: على مود الغيش.
0: اي بس اكو في بي ان ملك على الامور ماشي طيب.
1: وانا عبالي حتى المدرسات ما يظلن امكانيات تيك توك.
0: لا لا لا لا. طيب تحياتي لك اكيد نورتنا، انا كل الشاكره اتصالك عيوني انت. شكرا مع الف سلامه، باي باي. هلا والله يلا خالي يوماني ناس دعت ترابي. الله يستر عليه الله يستر عليه الله يستر عليه. عم تجيبولي هذا عمار ما يخاف شوي نلتهي وياه ما ضلعتي.

إذا مستمعينا أكيد كلش كنا سعداء باتصالاتكم الحلوة وأجوبتكم على سؤالي اليوم اللي كان إذا كان عندك فرصة بأنك أنت تحذف شغلة واحدة من خلال يومك لمدة 24 ساعة فقط شنو راح تختار، مع العلم أنه ما تقدر ترجعها إلا باليوم التالي. المصاريف كل شيء مجاني مدة يوم، الالتزام والمواعيد وغيرها، الالتزامات والمواعيد يوم كامل أنت ما عندك شيء، يعني كلش أمورك طيبة وتمام. الفواتير والديون تختفي متطلباتها ليوم واحد، الدوام يكون يوم إجازة إجباري. وبالأخير ممكن أقولكم أنه واضح من كلامكم أنه لو كان فعلا هذا يعني هذا الخيار موجود بالحقيقة، أتوقع أنه كان يعني قلت لكم بداية الحلقة أنه يعني عبارة عن كابينة موجودة وإلك حق أنه أنت تروح شلون هذه الجهاز الصراف الآلي نفس الشيء، ويطلع لك خيار هذين الأربعة وتختار واحدة. أتوقع راح يصير ازدحام على هذا الجهاز لأنه كنا نرغب في بعض الأحيان أنه نخفف من

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيدة فهم، أهلا بكم. الزيد يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازة المتلكية. المحكمة الجنائية المركزية الإعدام بحق 3 مدانين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني.
7: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. ذكر بيان للإطار التنسيقي أن الإطار عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تداول مستجدات الأوضاع المحلية في الجانبين الحكومي والتشريعي، وأوضح أيضا أن الاجتماع ناقش الوضع الخدمي والأمني في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعلن عن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد أن المناهج التي ستطبع للعام الدراسي المقبل هي ذاتها المعتمدة في الأعوام الماضية، والتي سبق إجراء بعض التنقيحات عليها فضلا عن الاستفادة من الكتب المسترجعة وتدويرها لطلبة العام الحالي. وأضاف أن المباشرة بطباعة المناهج الدراسية للمراحل المشمولة بخطة الطبع ستنطلق بعد التعاقد مع الجهات المكلفة بهذه العملية، مبينا أن ذلك الوزارة المبكر للعام الدراسي المقبل. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توجه حكومي لرفع راتب المعين المتفرغ واحتساب الزيادة بأثر رجعي من أيلول المقبل. وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم إن المقترح يهدف لدعم الأسر ويرفع الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار شهريا. وأوضحت أن الفروقات المالية المترتبة عن الأشهر السابقة ستصرف للمستفيدين فور اعتماد المقترح وتسوية مستحقاتهم. ذكرت مصادر أن الاستخبارات الأمريكية غيرت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا، ونقلته إلى طائرة عسكرية بدل طائرة الرئاسة بسبب تهديد إيراني مزعوم بالاغتيال. وكتب الصحيفة واشنطن بوست استقل ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة ذات الطابقين أمام عدسة الكاميرات التلفزيونية في أنقرة. وذكرت أن ترامب ألمح بشكل مباشر إلى تهديد المستمر لحياته من طهران أثناء حديثه مع الصحافة خلال رحلته الأخيرة إلى واشنطن، لكنه لم يكشف أبدا عن العمليات السرية نفسها. أخيرا، تستمر جهود الإنقاذ في أنحاء غرب كولومبيا لليوم الثاني على التوالي، حيث يواصل أفراد الطوارئ البحث وسط أنقاض المباني المنهارة والمنازل المدمرة وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى جراء أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عقود. وعملت فرق الطوارئ بمساعدة الشرطة والجيش والمتطوعين طوال الليل باستخدام الجرافات وأحيانا بأيديهم للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي.

0: وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: ولك سيارة
1: دير بالك راسي بدوسني. شنو بدك سارة يطلعك؟
2: شنو بدك سارة يطلعك؟
3: هلا شطر شفوري بعد شضايجة. اسمعي هاي الرشيد اف ام.
4: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
5: اسمعوا جديدي على اذاعه الرشيد ماجد.

0: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي عم أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع في منتصف هذا الاسبوع، واليوم هي الثلاثاء المصادف قد والله من وراء الرواتب قلنا ما نعرف احنا 11/8 اعتقد لحد الان اكو ناس ما مستلم رواتب على العموم، بس الشهر الجاي شلون خلوا بالكم والله يا يعني جماعه، 21 بالشهر بس للتذكير فقط، استلموا يوم 5 أو 6 أو 7 بالشهر، اكو ناس 8 حسب يعني، بس انا فقط دا اقول مع التحيه الى وزاره الماليه العراقيه، رواتب الموظفين ترى كلش متاخره على العموم. فبلشنا لكم حلقتنا لهذا اليوم، امبارح قلت لكم استكمال راح يكون كل واحد له سؤال، هذا السؤال هو شنو معنى وليش، شنو معنى عبارة معينة مفردة معينة هي ماشي عندنا بحياتنا. قلت أنا طبعا للي انضموا ويانا اليوم إلى أنه كثير من الخلافات اللي تكون ما بين الأفراد وبين الأشخاص تكون على أساس عدم فهم وإدراك أو قناعة شخصية بمصطلح معين. مثلا بارح مطرحنا الأمثال بموضوع مثلا شو معنى النجاح، واحد يقول لك هيك واحد يقول لك هيك، هذا هو يكون دائما بداية بذرة الخلافات ما بين اثنين. ليش؟ لأن احنا عندنا غلب بالنقاش، ياهلني هو يسبق الأول ولازم الثاني يقتنع ولازم يعرف هاي السالفة، حتى على مستوى طبعا النقاشات إذا كانت النقاشات تخص الحياة أو النقاشات تخص الدين أو ممكن موضوع ديني معين أو ممكن موضوع اجتماعي أو موضوع سياسي، فلازم إحنا عندنا غلب وياهل يفوز الأول ياخذ جائزة، فهما هيك بالنسبة لهم. على العموم اليوم إحنا راح نتحدث، كل واحد راح يخابر، راح أسأله عن معنى شيء معين، عبارة كلمة، هي كلمة دائما كلمة أو مصطلح، وأقول لك شنو تفسيرك أو معنى هذا الشيء بالنسبة إليك أنت. للملاحظة فسر لي مثل ما أنت، ما عليك بالمجتمع شلون يشوف، ما عليك بالأفراد الآخرين اللي هم شلون يباعون لهذه المفردة، أنت شنو تفسيرك ومعناها بالنسبة إليك. أرقام الهواتف المشاركة 0780211 4115، سيارات محديثة ترى مكتوب قدامكم والأرقام يعني، وأيضا على 0780211 6117. بقول هذا الباب مفتوح، خافك وش يصير مش دا لأن داعز ثلاثة أزين. يلا على الواتساب بإمكانكم الاتصال على 0720 11 4 115. لا يونس لا خليني بس شوفنا العطاف وين بعدين، براحتك نروح نعزف على جرحنا.

يا بلشنا المرحلة تطمئن العراقيين جميعا إلى أنه مطمئن أنه احتياط العراق يكفي لسد الرواتب شهر 10، شهر 11 لحد يأخذ 6. يلا خلنا نأخذ أنا أول

0: ناخذ اتصال ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. شلونك حبيبي؟ من وياي؟
1: وياك علي.
0: اهلا وسهلا بك علي. يا هلا ومرحبا. طيب علي، شنو معنى او تفسير الاعتذار بالنسبه لك؟ الصدق. شلون صفن؟
1: شغله سهله
0: سهله
1: اذا انا يعني غلطان.

0: يقول لك الاعتذار يكشف علاقته بالكبرياء وتحمل المسؤولية، فلذلك قد يراه البعض ضعف أو في بعض الأحيان قوة أو تردد. هو هذا. طيب شنو عندنا اتصال؟ سمعنا استاذي وروح بالجو إليك. طيب يلا خليني أنوه لكم مرة ثانية، عندنا مجموعة من المصطلحات والمفردات اللي راح تكون خلال البرنامج، كل واحد راح يتصل راح أنطيعاني مصطلح أو أنطي كلمة يقول لي عليها. ناخذ ويانا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: شلون سلطان؟
0: هلا.
1: شلونك
0: حبيبي؟ عباس شلون الأخبار؟
1: الله بخير.
0: شلون أمورك؟
1: شلون عمرك مستقلك والله.
0: حسك تعبان عباس؟
1: لا والله.
0: آه. فلاونزا بالصيف؟
1: إيه والله ما أدري. نام سبت جانس فلاونزا ملاعيمك على
0: دم. مرتك ما تدري لك بال. ما قاعد دارك مرتك ما تدارك.
1: شلون حبيبي؟
0: شلون أخبارك أنت؟
1: والله طاريك أول مرحلة شاهد.
0: وين؟ وأنت ومنو؟
1: قاعدين يعني مجموعة ما شباب هيك وبنسولف.
0: إيه.
1: كثيرهم يعني صار كثيرهم عندك عن برنامجي.
0: إيه.
1: إيه هم عيك المواضيع إنه لسه حاليا البرامج كلها عبارة عن إنه مهري إنه لسه وايد.
0: إيه. الحمد لله ان شاء الله دائما يعني على الاقل هو يتداول الى انه احنا نقدر نعكس في شيء ايجابي على فئه من المجتمع، اذا كانوا شباب، اذا كانوا مثقفين، اذا كانوا ناس واعين. وهذا يعني تدري هاي رساله دائما انا اقولها الى انه هذا البرنامج هو حتى ممكن نقدم شيء ايجابي للمجتمع بغض النظر عن الفئه او المستوى الثقافي او التعليمي.
1: برنامج كلش راقي
0: انت راقي عباس حبيبي.
1: مال العالم واعي يعني انت تدو... في البرامج في الشارع اذا اسوي لقاء واقف يقول لك شنو ما تزوج تستاثر استشاف
0: يا هبا. والله العظيم. طيب عباس اذا اسالك شنو معنى الوفاء او تفسير الوفاء بالنسبه لك؟
1: الوفاء ان الانسان يخلص لك يعني ما يشوف غيرك.
0: طيب
1: بالنسبه لي يعني فشي كل كبير
0: اي
1: يعني الوفاء انسان يعني انسان يعني انسان يعني الواحد يتبع عيوبه سيرياتك خلاص عيوبك يطيلك حتى الانسان طول كامل يعني يتوفى اجل او يسافر او يتعني فهو يصبر صبر
0: البارح الاربعاء وين طالعينها راح طالع الهواء
1: ماكو والله ما ادري على
0: يعني
1: كلها
0: غلط
1: ما ادري
0: يعني
1: حتى ما طلع
0: الجهاز يطلع
1: موجود
0: الله يسلمك يا حبيبي الله يسلمك يا حبيبي هلا هلا بيها هلا الوفاء طبعا هو الترسيب الى انه هو يكشف الارتباط بالاشخاص مهما فعلوا او بالموقف او المبادئ التي تخرج عند الإنسان.

0: اتصال. يا هلا مرحبا. يا اهلا وسهلا، شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله. الباب من وراك كان فرق.
0: ايش؟
1: قلت له هاي خبط الباب، قلت له هو يبان.
0: اي. حلو. اي. شغل زين. اي ما قلت له

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. شلون اخبارك؟
1: الحمد لله. شلونك؟
0: الله يخليك.
1: تحياتي لك والمستمعين.
0: الله يسلمك. سولف لي شنو معنى او تفسير المسؤولية بالنسبة لك؟
1: المسؤولية كبيرة.
0: طيب
1: مسؤولية عائلة. لازم يكون مسؤولية عائلة او مسؤولية كبائرة. كبيرة كبيرة هاي امانة.
0: زين
1: أمانة.
0: تعتبرها أمانة؟ مسؤولية أمانة؟
1: مسؤول على أي شيء، مسؤول على دائرة، مسؤول على خزينة، مسؤول على تشتري، مسؤول عائلة، أمين صندوق.
0: نعم
1: كل مسؤولية
0: صحيح. مسؤولية
1: إذا أمانة.
0: تعتقد الآن أنه أنت أهل لمثل هكذا مسؤولية الآن، مو سابقا، الآن بالأيام الجاية مثلا عندك استعداد أن تتحمل مسؤولية جديدة تضاف إلى مسؤولياتك؟
1: لا والله استاذ فاطمة، قومي
0: بقيت نلفاتن قوم لحق عليهن. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا ورد. يقال إلى المسؤولية تكشف نضج الشخص وطريقة تعامله مع نتائجه ونتائج قراراته والتزاماته تجاه الآخرين. طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
0: شنو الأخبار؟ وين شنو الوضع؟
2: والله سفر سفر.
0: شنو اكو فلوس؟
2: اي فلوس
0: فلوس. كرف كرف العالم ما عدا رواتب. بس انت مرتاحين تشتغلون والله العظيم. ما قاعد تجي يمنا؟
2: والله ما
0: ادري ليش.
2: والله
0: متلاغين شويه.

0: عندما يسمح للجميع بأن يتحدثوا مثل ما يريدون أو يكتسب في بعض الأحيان. سؤال في اشتريت أعطي أسشن تصدعت على الطابة
1: بيننا سوء تفاهم.
0: أيوة
1: بركي حلنا
0: بيننا سوء تفاهم
1: نفعل شيك يا قلبي الخربت في الكلام بتروح بتيجي

0: يعني بصراحة أكو يمكن مجموعة الأسئلة اللي موجود موجود موجودة مو على نفس الأغنية موجود حلوة الأغنية هاي بيروت تعال خمسة خمس فيكي هو يقول يعني أفر هيك شو بيش إيه بس يلا لزقك شو مش بيش خاصة إذا كانت هاي التجي إيه لانسر قرش تجي صحولة هي كوفيها من عدها تج كلش عالية محركة نسيتها مهم طيب شوفوا شقد هسه احنا سالنا عن مصطلحات يعني البارحه تقريبا حوالي بال 25 30 مصطلح سالت عليهم واليوم راح اسالكم تقريبا حوالي 25 30 مصطلح شوف كل واحد يفسر الاشياء مثل ما هو باله وهذا طبعا انا اعتبره هو التفسير الصحيح ليش؟ لان كل واحد شلون يشوف المصطلح او شلون يفسر المصطلح هذا اللي هو كشخص يقدر يناقش به أو ممكن يقتنع به أو هذا جزء من ثوابته في الحياة فلذلك كل إنسان اليوم إحنا عايش ويانا أو ممكن موجود في هذا المجتمع ندخل وياه في جزء من الصراع أو جزء من الحوار أو جزء من النقاشات اللي ممكن تكون ما بيناتنا اثنيناتنا ممكن نصير بهالطريقة خلينا نأخذ ويانا اتصال ألو اتصال ألو
1: يا الله
0: يا الله يا أهلا وسهلا
1: يا الله يا الله سهلاً. يا الله يا اخي والله الاذاعه حلوه
0: اي
1: لما احمد يزن المحتوى
0: مو
1: والله يعني صدق عدد شقه تحس فرق تحس فرق وين تدق 20 30 مكالمه يا ضيف والله العظيم احمد شلون بلش في الثانيه خطوطه ثانيه مع الخاطر تنفع بينما ذاك يظل مفتح بالتليفون وهاي فلان قال
0: يصفن عندي
1: ويهنج شويه شلونكم
0: عيني؟ شلون الأخبار؟
1: شو الأمور؟
0: بخير.
1: أنا واحد صاحبنا سمين.
0: إيه.
1: بدون ذكر أسماء.
0: إيه.
1: أول هو سمع يسمع وميض عادي.
0: إيه.
1: يسألني على المانجارو.
0: ها.
1: المانجارو الله يخليك. أنت قاس ما بقيت الله يجزاك.
0: على المانجارو ما تشتغل وياه بالعكس.
1: المانجارو ما يضرب هيك ما لازم
0: اي لازم لا ما يضرب ببطنه بحلقه لازم يلا تشتغل
1: بحلقه
0: يلا خلينا شو اخبارك خلينا اسالك سؤال السؤال يقول شنو معنى الفقر او تفسير الفقر بالنسبه لك
1: الفقراء احباب الله
0: بغض النظر
1: احباب الله
0: تكذبون عليك
1: احباب الله

0: لا تذبون عليك
1: تذبون عليك كيف بقرا احباب الله.
2: طيب
1: يعني انا لما انا فقير ما اقدر اروح لاحد ولا عمره شلون الله يحبني مثلا ما اقدر اصدق ما اقدر ازكي ما اقدر مثلا انطي الخمس شلون الله يحبني.
2: طيب
1: شلون الله يحبني بس هي هاي سوالف مال الزود رجال الدين
2: مال الزناقين
1: الفقر ابو السلاطين والله
2: ما الزناقين
1: الفقر مو
2: سوالف مال الزناقين
1: الفقر مو بالفلوس
2: بعد
1: الفقر شلون واحد هو يعني مخد ملكي ملياري
2: طيب
1: ويفتقر للصحة يفتقر للعافية يعني واحد يعني الله يشفيكم إن شاء الله مثلا فقير وبيذاك المرض الخبيث العفو غني وبيذاك المرض الخبيث يفتقر للصحة يعني مستعد يطلع فلوسه كلهن حتى يادوب يتشافى ويصير زين هذا يعني فقير الحاجة مو فقير المادة أو فقير
2: أيه.
1: لا يعني أنا من وجهة نظر الفقر مو فلوس لا صحة عافية نظر سمع
2: نعم.
1: بصر يعني هذا اللي يكون
2: أيه.
1: يعني الأساسيات بالحياة الفقر يعني ينضرب بهن الفقر
2: يعني
1: هو
2: أيه.
1: اللي هو الفقير فقير من الله خلقه فقير العدة فلوس تجي فلوس
2: لا ماكو
1: لو برميل مال خال
2: أيه.
1: لو بدبه مال مي
2: أيه.
1: لو

0: الفقر الرئيسي هو فقر المشاعر والفكر والمشاعر والطموح والنعم، هذا هو تفسيرها. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو.
0: نعم اهلا.
1: يا شلونك؟
0: يا هلا.
1: مشتاق لك بالقرآن.
0: ايش عجب؟ انت شنو بدل السماعة ولا تحكي بالسيارة شنو؟
1: لا يعني حاط على سبيكر السيارة انا جاي اشوف.
0: ايه. وهذا الجاهل يمك منو؟
1: بتسمع منو ياي؟
0: ايه ها منو؟ بتك؟
1: بتك والعائلة.
0: ها.
1: جت الحلقة.
0: لا بالعكس، تحياتي طبعا للعائله الكريمه خيتنا العزيزه.
1: الله يسلمك.
0: وبالعكس يعني احنا تدري انت من الاشخاص اللي يعني انت عزيز علي شخصيا يعني مصطفى.
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك مصطفى. خليني اسالك سؤال.
1: انا اخذك قبل بعد علي حاطه السياره.
0: لا ليش ما عندي يسمعون؟ اردي يسمعون، اردي يسمعون شركتي. شنو هاي؟ شنو نصل هذا؟ اي هم دي يسمعون. انتوا تسمعون كلكم بالسيارة؟ حتى احنا نصير مشاركة بالإجابة. انا على مود.
1: ايوه خذ راحتك.
0: طيب شنو تفسير او معنى الانوثة بالنسبة لك؟
1: يا رب طلعتكم العافية. والله انا امل من وقت.
0: تعال سالف وين امل من وقت؟ لا رب اسد عدانة تقع عليك. يلا
1: لو بس هيك تخذرني.
0: ايه سالف لي شنو معنى.
1: تجاوب.
0: اي طبعا اسمعي ثاني. شنو معنى الانوثة او تفسير الانوثة بالنسبة لك؟ يلا
1: والله ما عندي اي فكرة.
0: شنو ما عندك في الشات؟ شنو
1: الحد شاب؟
0: لا لا ما لا عندي شغلة. عندي شغلة ويا والدي والدتي. يلا سالف لي
1: تفسير الانوثة. وهو يعني انت ما راح تفتهم الا تتزوج.
0: يعني على عكس ما انا اعرفه قبل ما تتزوج حقيقه كان عندك اكثر من تفسير الموضوع. على العموم طيب من تتزوج شنو؟
1: او انت قبل الزواج تعرف شنو يعني الانوثه؟
0: انت؟
1: ايه
0: انت شفت مصدر من مصادر معرفتك بالانوثه؟
1: الف رحمه الله ما اعرف شنو الانوثه يعني. ما
0: تعرف
1: انا رجال تدري بيان مستقيم.
0: ادري بيك. ايه انت اول بنيه عرفتها بحياتك تزوجتها. لا مو زوجتك الحاليه، قبل.
1: لا
0: يعني ها؟ اي توعدها بالزواج. طيب هسه ما اعطيني تفسير اخي شنو؟
1: شوف انا والله الامانه كل الافكار طارت من بالي. ادري بي انا لا العب
0: فيك. ادري بيك.
1: يعني مو بيك سوالف خاصه يعني بالبرنامج وياك يعني على اي موضوع عادي.
0: ايه ايش معنى هاي؟
1: بس حاليا للامانه يعني ضاغطتني بالسؤال وبال بال بال بال بالموقع اللي انا فيه حاليا.
0: نعم هسه شنو؟
1: فاكيد راح اجاوبك يعني لو دارك على انستغرام ولا تلاقى باكر يعني ترى بعد في اسبوع طويل.
0: لا بس هو هاي الاسئله بس اليوم وخلص باكر ما ناخذ غير موضوع وتدري بي اذا ناقشت انت بغير موضوع. بس هذا يبقى السؤال وانا اتمنى هسه انا سالته وانت لك يعني الاحقيه باعتبارك مستمع. هسه نحكي عن حق وحقوق، لك الاحقيه انه انت تجاوب او ما تجاوب. بس بقى خيتنا اقولها يعني سيري فد يوم انت هذا السؤال وخلينا نشوف فرد واحد زلمه طالع من ظهره ابوه ما يجاوب. شوف ايش راح يصير.
1: لا حجي ما يحتاج توصل. والله ما يحتاج. يعني هسه هي تكون عندها في الكوليكشن مال اسئله طالع لها في القميصين.
0: بالضبط. اي
1: الجبيعه.
0: اي بعد.
1: الجبيعه.
0: طيب حبيبي تحياتنا لك مصطفى الجميل الرائع.
1: انت الجميل الرائع الجميل. تعرف فرانك شلون انقتل؟
0: وإن شاء الله يا رب يكون يومك جميل بإذن الله تعالى.
1: أشيك.
0: أنا مشك والله. طيب تحياتي لك.
1: حبيبي.
0: هلا مع السلامة. باي باي. هلا. الله بصراحة يعني حد النفوس.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: طبعا من المستمعين القدامى حضرتك
0: كل الهلا بك تشرف.
1: ايام كان البرنامج يطلع بثلاثة كانت بالاربعة امنيتنا كان انه يطلع بثلاثة لان احنا جروب عمل ينتهي العمل مالتنا بالاربعة.
0: طيب
1: كون استاذ سلطان يطلع عندنا لحتى اللحك فالحمد لله اجت
0: الحمد لله جيدة. اتعرف عليك اسمك؟
1: انا مروان الخيار.
0: اهلا وسهلا بك يا مروان. مروان شو طبيعة شغلك؟
1: والله حاليا خياط بنفس الوقت سائق ومندوب في شركة.
0: ها يا اهلا وسهلا بك كل الهلا. طيب مروان إذا سألك سؤال وأقول لك شنو معنى أو تفسير الانتقام بالنسبة لك؟
1: والله أستاذ سلطان الانتقام بعض الأحيان مريود يعني بأمور وبعض الأحيان لا. العفو أفضل.
0: العفو العفو عند المقدرة لو عند القناعة.
1: لا عند القناعة يعني.
0: عند القناعة يا مو عند المقدرة.
1: عند لا قول الانتقام من الناس اللي ما قدر المعروف اللي انت تسوي لهم اياه. عندنا ازمه اليوم انه انت الانسان تحسن النيه وياه تصدق وياه ولكن تشوف بأبسط موقف راسه راح يعني تشوف وجه حياتك ما شايفه وياه.
0: طيب
1: لانه تنتقم من عنده مو ولا تحاربه ولا هاي بس تنتقم من نفسك لين من الايام تصرفت باحسان ويا هذا الشخص.
0: طيب هل الانتقام عندك مرتبط بردود الفعل أم بالفعل نفسه؟ يعني أنا اليوم واحد سوي ياك شغلة إنه كرت فعل إنه ممكن تنتقم من عنده لو أنت مثلا شفت تصرف معين وكنت تستقرأ الموضوع وانتقمت. يعني انتقامك كرت فعل لو لا ترتيب يعني تفكر لي.
1: لا والله بعض الأحيان لا لا لا رد فعل يعني
0: رد فعل أي
1: والله.
0: طيب جيد أنا اتشرفت باتصالك وبصراحة إن شاء الله دائما اسمعك وتشارك ويانا يعني.
1: برنامجك الله شاهد يعني عندك معلومات وفد انسان ذوق انت
0: الله يحفظك انت الاحسن. الله يسلمك يا ورد في دول عمرك يحفظك ان شاء الله يرزقك ويفتح ابوشك دائما يا حبيبي. تحياتي لك. شكرا. مع السلامه.

0: طيب عندنا اتصال صار نهار ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: صوت عالم طيب.
0: كل الهلا الله يحفظك. من وياك؟

0: عبد الله اذا قلتك شنو معنى او تفسير الصبر بالنسبه لك عاد انا هو مفتاح الفرج نسالي
1: ها
0: ها ها شو صفات
1: مفتاح الفرج
0: لا عوف المفتاح الفرج هسه مفتاح الفرج عليك انت شنو تفسير او معنى الصبر بالنسبه لك
1: الله
0: الله انت
1: يا الذين آمنوا
0: أيه.
1: استعينوا بالصبر والصلاة
0: أيه.
1: طبعا هي الصبر أهم شيء يعني احنا شوف الصبر إذا وهو هذا هو هذا والقدرة تتحمل الإنسان بس احنا متحملين وصابرين على ذو
0: ايه
1: وصابرين
0: ذول احنا صابرين عليهم والله
1: ايش وقت
0: ننفجر
1: عليهم ماكو
0: ماكو لا ما
1: ننفجر
0: احنا بس صابرين ما عندنا شيء مو هي هسه لازم تصبر تصبر بعدين توصل مرحله تنفجر احنا لا احنا العراقي مختلف دائما
1: اي راح ندخل الجنه من وراهم
0: والله هي مو احنا خاف انه بالفيلم يطلع شيء اسمه انه احنا شيء اسمه وهم بالجنه خاف ما ادري وضع ما ادري لان هم يروحون للحج يبنون جوامع يبنون حسينيات
1: أيوة
0: يسوون يثوبون أيوة يطبخون بالشارع احنا ذن كل ما نقدر نسوي ما عندنا فلوس فتخيل هسه ذن تحسب لهم حسنات واحنا تحسب لنا شيء وتخيل ايش يصير
1: وعلى قولت هذا باسرائيل 16 واحنا
0: احنا 50 ما اقول لك هسه تالي هنا بخاف شو اسمه وهم اقول لك وهم احنا حتى بالدعاء من يدعون هم احنا نصيح امين يعني لهم الثواب مو انه والله ما والله اقول لك روح تعبني انا راح احكي
1: فسايده
0: يلا
1: شوف اليوم اكو واحد يصلي الجمعه
0: اي
1: فتدري انت ورا الصلاه يقعدون هذول المجادي
0: اي
1: فهذا مخلص الصلاه طالع منطي الف للمجدي قال له ادعي له هو المجدي ما يصلي زين انت مو تشيل الجو
0: زين انت تشيل الجو ما يدري شغلته
1: جايب
0: يدري شغلته مو صحيحه
1: اي والله
0: والله
1: الله يحفظك ساسه
0: الله يسلمك
1: انا اسميك سلطان الاذاعه
0: بنت ولا عينك
1: يا ربي يحفظك يا
0: الله يحفظك يسلمك الله يخليك انت الاحسن شنو الموضوع انت ليش فتحت هاي كل الاشياء لايف هالقد اضاءه شين استوديو اني ياسر عمر واي ذني مصادره هواي الصحة والعافية وياها ما تنسى طيب اذا احنا بعدنا طبعا في حلقتنا وهاي مجموعة الاسئلة اللي قلت لكم عليها راح تكون موجودة راح تبقى وياكم على الساعة الثانية لحد الان يمكن يعني او ممكن اغلب اللي موجودين ويانا على الهواء مباشرة جابوا اجوبتهم بطريقة اللي هو شلون يشوفها كتفسير منطقي هو يحب انه يفسر او يفسر بهذا الموضوع اللي احنا قاعد نتحدث عنه مجموع الكلمات العبارات والمصطلحات كل واحد يفسرها حسب ما هو يشوفها

من خلال الأسئلة اللي ذكرناها طبعا خلال الحلقة أكو بعض الإجابات كانت يعني نفس تفسيرها الحقيقي. أنا قلت التفاسير هنا تختلف كما اللي باو حاب وجهة نظره هو، كل واحد يمكن يشوفه اليوم مثل ما هو موجود. اللي موجودين يعني طبعا على البث المباشر على التيك توك تقدرون تشاهدونه طبعا أيضا من خلال حسابنا إذاعة الرشيد، وأيضا هناك تشاركون من خلال الإجابة على الأسئلة اللي إحنا قاعد نطرحها، وأيضا بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على أرقام الهواتف 07802111415 وعلى 07802116117 والاتصال على الواتساب على 07201114115. مجموع الأسئلة والمصطلحات والمفردات اللي أنا ذكرتها خلال الحلقة بصراحة أتمنى أن أنتم تفكرون بها، يعني هسه حتى إذا أنت تسمع أو أنت ممكن ما شاركت أو بعدك يعني ما أعرف شنو ما مقرر أن تخاورنا، الوضع طبيعي، لكن أنت أطرح هذا السؤال على نفسك اللي أنا دا أسئله، شنو تفسير أو معنى فلان كلمة، شنو تفسير أو معنى فلان كلمة، أنت فكر بها أو أنت فكري بها وشوفي شنو إجابتك للموضوع، طابق إجابتك باللي راح يجاوبها المشترك أو طابق إجابتك ويا التفسير اللي دا أنطيعاني بنهاية المكالمة. شوف شقد بالمية أنت تطابق ويا هذا الموضوع وشقد بالمية أنت تختلف، وإذا كنت مختلف فهذه وجهة نظر تحترم وتقدر، إذا كنت مطابق فمعناها أنه أنت فكرتك صحيحة بكل الجوانب، هي فكرة تبقى موجودة عندك أنت، قناعتك أنت، ما أنت شفته من دروس وعظات أو يعني تربيت عليه ينطيك تفسير معين للمصطلح اللي أنا أحكي. راح ننتقل هسه واسمع أغنية ننتقل فاصل وبعدها أرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأموال. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازات المتلكية. المحكمة الجنائية المركزية الإعدام بحق 3 مدنيين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشو يعني

0: مستمعين رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وعندنا مجموعة من الأسئلة اللي راح تكون هي سؤال عن مصطلحات أو مفردات ممكن أنت تسمعها اليوم في حياتك. خلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: سلطان.
0: يا هلا يا هلا
1: محمود الراوي.
0: يا أهلا وسهلا بيك محمود، شلون أخبارك؟
1: أسأل براحتك، أنا مو بالبيت.
0: ها هيجي بحر صار، شنو الوضع محمود؟
1: طيب زين، ربك ما فاتح البارحه الرشيد مخبوص.
0: الله سترك والله العظيم.
1: ايه
0: الله سترك.
1: رجع ايه. جبت تضحك
0: يتيم. زين الله ما سمع السلطان. زين وسه شنو الضمان اليوم ما تسمع؟
1: شلون
0: شنو الضمان اليوم ما تسمع هي؟
1: والله انا والله
0: بعد انت وربك. ايه هو شوف ربك مرات مره مرتين ثالثه بعد مو كلش من تلح هواي ما المهم خل احاول ارتب لك الحكي اليوم، احنا على امل. المهم طيب، شنو معنى او تفسير السلام بالنسبه لك؟
1: السلام
0: اي
1: شوف الناس
0: شرك لو
1: شرك
0: انت
1: اي يعني واحد ما يدي غيره فهو السلام هذا.
0: هو هذا السلام، هذا تفسيرك الى انت. طيب شو كنت آخر مرة حسيت أو شعرت بالسلام؟ إنه يعني جاك إحساس حقيقي يعني بالسلام.
1: السلام.
0: إيه. راح صوتك أوقف. شنو؟
1: أقول لك من طلعت خارج العراق.
0: من طلعت خارج العراق.
1: أي حسيت بالسلام وبالأمان. قيمة البشر. للأسف
0: يعني. والله والله هاي
1: والله العمر أكثر شيء هذا الحلو كله راح بالمشاكل والحرب.
0: طيب
1: حسيت صدق بالتنام وبالأمان. ومن تزوجت؟ من تزوجت
0: حسيت أنا حسيتك إذا تقولها أنت بس لأن شوي أخذتك الهاي. إيه هو واحد مرات من يتزوج يشعر بالسلام. يشعر بالسلام في بعض الأحيان هو حقيقة.
1: أقول لك اليوم عمار شو
0: مو عمار لين
1: صدق
0: صدق.
1: لا والله العظيم
0: والله مو عمار.
1: يا شوف اليوم الروحية حلوة يجي
0: فرفشة. إيش عجب
1: والله العظيم جديات والله ما أدري مو عمار عمار
0: دا أقول صار ويا
1: هز برقبتي ويا لغاز وحدي والله من سيارة على رأسي. من لحد اليوم
0: أحمد مثنى
1: أنا وبشاب الورد دارينا بالأغاني بشاب
0: وام داريك بلا ما تسولف. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بالرابع. هلا حبيبي أذكرهم شنو حبيبي؟ يلا خلينا نذكرهم بالأرقام لأن عندنا هنا طبعا أيضا على التيك توك نذكرهم بالموضوع. هسه شو نسوي إحنا؟ نأخذ اتصال. نعم أوكي نأخذ اتصال. ألو
2: هلا سلطاني شانك.
0: يا هلا ومرحبا، شلون أخبارك؟
2: أنا الحمد لله. تحياتي لأحمد مكنا.
0: الله يخليك، الله يسلمك يا وردة.
2: مصطلح
0: يلا أنا للأسف انقطع الاتصال للأسف.

0: ناخذ اتصال. الو.
1: هلا سلطان.
0: هلا، شلون اخبارك؟
1: هلا الحمد لله. شنو المصطلحات؟
0: ها شنو المصطلح؟ خلينا نعطيك مصطلح. شنو معنى او تفسير الحضور بالنسبه لك؟
1: الحضور يعني الحضور شلون ويا الاصدقاء،
0: يعني الحضور لما تكون انت حاضر مع الاخرين، شنو معناه؟ شنو تفسيره بالنسبه لك؟
1: الحضور هو شلون ثقافه جديده. راح ينطيني ثقافه جديده بحياتي. وراح ينطيني شلون؟
0: اي كملي.
1: راني شلون ما راح اكون مغلقه، وما راح اكون يعني شلون متخلفه، وراح اتجدد. وراح تكون شخصيتي اقوى، وهاي يعني التجدد في الحياه.
0: طيب والله تحياتي لك. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: الله يحفظك. الله يخليك. شنو العفو صرت اطلع شفتر وارجع بس ما شلون كافي. والله لحق لها بالكعبة. طيب يلا، عندنا حسن كاتب من أجمل الأصوات، مستحيل صوتي زين. ورود كاتبة نورتو، شكرا جزيلا. جعل الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. تشعلين ورود. أوكي يلا خلنا نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: يا ألو.
0: يا أهلا وسهلا.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
2: الحمد لله. الباحه ما لحقت اشتغل، واحد ورطني.
0: اي
2: قال اطلع من الشغل بالاربعة وربع. ويريد يشتكي علي يمك.
0: مستحيل
2: والله يا اخونا مصطفى طارق. تحياتنا
0: له. تحياتنا له. اي
2: مواعده في هاي المنتام بالماشي باميد.
0: يمكن
2: صار 6 اشهر ما ادري ليش.
0: هذا الطبيعي ماتك بسامته.
2: اي قال لي شو اسمه، قال لي اشتكي عليك يم سلطان. ها قلت له انت تدري سلطان؟ قال له شهر هذا غلاب مالات يبي سياره يخصك تدري.
0: والله
2: قلت له صار مو قلت له سلطان والمخرج.
0: تخيل. قال له بس تخيل.
2: يعني تخيل يعني.
0: قال له هو اللي لازم ما تاخر عليه، متاخر عليه شهر، فانت اللي مترهل عليك 6 اشهر طبيعي.
2: قلت له خلي عمار يشغل لك الاغنيه مال رياض احمد. قلت له خصامه وانت الخصم والحكم.
0: اي والله.
2: أيه.
0: طيب
2: شلونكم؟
0: شلون الاخبار؟ خليني اسالك، شنو تفسير او معنى القسوه بالنسبه لك؟
2: القسوه
0: أيه.
2: والله اني بعض الاحيان
0: اي
2: تصرفاتي اكون قاسي بلساني، يعني مو يعني مو ضرب وما ضرب
0: وهذا.
2: اقسو على المقابل، مثلا اذا احد الاصدقاء يكذب واني اعرف يكذب اقطع عليه والله بالحكي. ما يعني ما عندي مجال.
0: طيب
2: وهذا اللي يحاول انه يدخلك
0: اول ما تحس القسوه بالعمل مرات. يعني مثلا اذا كانت قسوه باللسان بالعمل مرات ممكن تخسرك العمل نفسه.
2: اي طبعا. لا مو يعني مو تخسر العمل نفسه، تخسرك الزبون.
0: خسرك الزبون مو ايه هو عمل ما تفاتح ويا
2: قبل تقريبا ساعة صار كان عندنا هذا شد وشد ويا احد الصيدليات في حياتنا عليه يعني. شوفها مصطفى، شوف كتاب مصطفى
0: زين.
2: هاي حكينا
0: وياه
2: يا اليوم بيحاول يختلف علي قدام السوبرفايزر ماشي
0: زين،
2: كبير بلسان ابو علاوي حلو العيني راسا طلعوا صافين على الحكي. قلت له رد خصم ورتبنا له خصم. هذا الموضوع يعني انتهى بالنسبه لنا، بس ما تجي هسه تطلعني انا غلطان. لا دير بالك.
0: لا مو هيش.
2: يلا يلا وش تسوون؟ سووا كل السنين يشتكوا علي بالنقابه. قلت له اوكي ماكو مشكله.
0: طيب
2: المحامي كان قاعد. المحامي سمع الحكي المكالمه.
0: طيب
2: وقال هاي هذا اللي اشتكى عليه.
0: اوكي
2: يعني خسرنا واحد زبون. ففي مقابل ابو صلاحين هاي الخساره انا اشوفها مو خساره. لان انت اول شيء راح تكتب راحه بالك.
0: اي
2: وما راح أفضل إنه داعب فيهم قديمة وهاي.
0: نعم.
2: إيه إيه.
0: طيب. أوكي.
2: أي آه شو كتب لي مصطفى هاي أنت البارح شو اسمه ويطلع وحيد وكيل.
0: إيه.
2: ملح كان عمي مصطفى طارق أبو يوسف.
0: يلا ما يخالف ما يخالف أقول له ما هي ما هي ماشيين هي ماشي ست أشهر بسيطة منها ثلاثة أشهر تفوز سالفته أقول له أبو مصطفى
2: أي لا يعني إن شاء الله أي شوف شهرين شهر وخمسة أيام إن شاء الله إن شاء الله يعني
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله إذا كان الخميس
0: بإذن الله
2: إن شاء الله يعني هذا على التفريق تطير أموال كامل مثل تطير هذا بعد شيء راجع لك حبيبي
0: طيب تحياتي لك بسيمة حبيب العلم مع السلامة هلا باي باي شنو حبيبي قل لي حلوة دليل ايش عم تغزل بالليل متغزل بالنهار ايش عجب ايش عجب يعني ها ما يليل يليل يا نهار يا نهار هي مترهم بس يعني

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو وينه صدق؟ الو يابا النائبة هيام الياسر التي كانت سابقا وزيرة الاتصالات تقول نقترح إجبار شركات التمويل الذاتي الرابحة على دفع رواتب الوزارات الممولة مركزيا. هو حكوا عن الرواتب، بحس الوضع احنا شو راتشين، هو دي يسولفون على موضوع الرواتب. زين ناخذ اتصال. الو مساء النور. الله يخليك يسلمك، من جاي؟
1: أنا رشا عبد الله.
0: رشا؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا بك يا رشا، شلون أخبارك؟
1: شلونك؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك يحفظك. رشا إذا قلت لك شنو تفسير أو معنى الاختيار بالنسبة لك؟
1: الاختيار دائما عندي لي مشكلة صار.
0: ليش؟
1: ما يعني صعب الاختيار عندي.
0: ما تعرفين الاختيار؟ ما تدبريها؟
1: ها؟
0: ما تدبريها؟ يعني ما عندك حظ أو مثلا ما عندك فرصة أو ما عندك شنو بالاختيار؟
1: لا يعني تعرف يعني الحياة يعني صعبة والاختيار بها يصير صعب في حياتنا.
0: يعني زين، أسوأ اختيار مر عليك بحياتك شنو كان؟
1: القطاع الفكرة والبرمان وكذا، وكنا تغير العنوان هذا الوقت مالته.
0: لا احنا نفس الوقت مالتنا من الثلاثة للخمسة
1: يعني يومية كنا أخابر بس القطاع الفكرة يعني.
0: ايوه اتشرف بيك يا وردة،
1: سمع صوتك يا رب.
0: الله يخليك يحفظك، اتشرف بيك يا وردة.
1: العراقيين مثلك
0: في دول عينك.
1: الاختيار صعب.
0: الاختيار صعب. شنو أسوأ اختيار اختاريتي كان؟ أسوأ اختيار.
1: ما تقبل أنت.
0: لا عادي.
1: والله زواج
0: كان اختيار. أي ما أقبل، بالعكس هذا أسوأ اختيار بالحياة طبعا أقبل.
1: يعني اختيار كان مو موفق. أي والله.
0: طيب. شفتي أحسن لك. طيب. لا باخي من هذا اختيار أحسن شو الله العظيم. طيب تحياتي إليك رشا، شكرا جزيلا اتصالك وأنا ممنون، كل التحية.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الكبير سلطان تحياتي.
0: كل الهلا بيك انت الكبير، من وياي؟
1: يعني صدام ابو مصطفى.
0: اهلا وسهلا بيك يا هلا ومرحبا.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. الله يخليك.
1: احنا شو وقت نصير ان شاء الله اصدقاء البرنامج؟
0: دائما انت صديق البرنامج.
1: اخوي العزيز
0: ما عندنا اشتراكات، الاشتراكات خلصت ويا ذولاك بعد ما عندنا.
1: اي لا هذا بعد
0: كلها يا اللي يجي خبره ومشترك. طيب اذا سالتك شنو تفسير او معنى العتاب بالنسبه لك؟
1: العتاب بالنسبه لي والله صراحه احنا هم نرجع نقول اكو قسمين تصير بالحياه، واحده من عندهم انه تعاتب اللي هو ناسك واخوك وعزيز قلبك. تدري انت بالحياه اكو انسان يصير ناسك واكو انسان يعتبر عابر هذا. فالعتاب تعاتب، اكو زعل واخو عتب.
0: اي
1: اليوم اذا اريد نعاتب نعاتب القريب علينا، اذا في يوم من الايام انت زين وياه وهو مثلا ما يبادل لك نفس الشعور.
0: اي
1: وما يبادل لك نفس المواقف، دائما هذا تعاتبه بس ما تزعل من عنده. دائما ابو الصراطين الكبير نخلي باب مفتوح لكل شيء. صراحه يعني انا وجهه نظري بالحياه.
0: طيب بس مرات هذا الباب يعني يفتح عليك بيبان اخرى
1: نتحمل ما يخالف،
0: يعني باب التمادي، باب الاستغلال.
1: عندنا طيبه، عندنا طيبه.
0: اي مو احنا ما عمت علينا غير هالطيبه هاي.
1: ايش السو بعد هاي تكوين بي كل انسان تكوين البي يعني.
0: جماعه خيطونا من الاذان للاذان واحنا بعدنا بهالطيبه.
1: والله كلامك منطقي وهواي حقوق من عندنا يعني ما اخذينا يعني يعني لسه احنا شو نريد نسوي؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل. اي ثاني هذا اللي اشوفه صراحه. تعاتب، قلت لك تعاتب القريب، تعاتب الانسان اللي انت عندك مواقف وياه وهو لازم يبادلك بنفس الشعور.
0: اي
1: هذا اللي موجود صراحه. انا وجهه نظري بالحياه حكم خبرتي بالحياه يعني.
0: نعم حلو حلو جميل جدا.
1: أي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي. لا بالعكس انا اشكرك شكر جزيل وممنون منك على اتصالك. تسلم.
1: لا اخ عزيز وترى الله يحفظك ومنهايه الحوار اتمنى الله سبحانه وتعالى انه كل انسان زعلان من شخص عاتبه لا تقطع وياه. اذكر اليوم الله سبحانه وتعالى من ذكر الميزان. انت اليوم انسان اذا 10 مواقف 8 و7 زين و3 مو زين مشي وياه. انا احكي لك ما اريد اصير قدام المستمعين وقدامك انه انا يعني انسان متسائل، لا الحمد لله والشكر هذا اللي بداخلنا نحكي من قلب ورب.
0: نعم نعم
1: خلي صحيح. كل انسان عنده ميزان بحياته وعائلته ويا اصدقائه شركاء الدم نفس الحاله اللي يصير وياهم. وبالاخير كل الحب والموفقيه.
0: الله يسلمك يا حبيبي
1: وممنونين على هاي المواضيع.
0: بالعكس بالعكس احنا نشكرك شكر جزيل.
1: انا اعتبرك دكتور نفسي انت يعني معالج روحاني للناس صراحه.
0: عينك بدون عينك يا ورد
1: حبيبي
0: ان شاء الله. تحياتي لك. تسلم شكرا جزيلا.
1: تحياتي اخوي.
0: شنو انت ابو زين يقول وين خاطله؟ والله ما ادري. يلا ناخذ اتصال. الو
2: شلونك؟
0: اهلا
2: شلونك بعد؟
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: الله يخليك خالد الجميل.
2: وسؤال
0: اي
2: هاي الاسئله من حطيتها مو اعتبار مو لو هيك
0: لا طبعا مو اعتبار يعني شنو هيك
2: صدفه؟
0: لا لا انا يعني اذا احاول عندي مجموعه معاني وتفسيرات لها فكل واحد من حسب ما يتحدث اقول له.
2: واعتقد من حطيتها حطيت مثلا اسئله حتخلط مثلا هذا السؤال يوالم هذا الشخص.
0: اي طبعا هاي لعبتي. طيب هسه اذا سالتك شنو معنى او تفسير الغربه؟
2: سلطان انا عشتها.
0: طيب
2: عشتها مرتين. عشتها يعني فتره من سنوات بمصر. وعشتها بتركيا.
0: طيب
2: تقريبا حوالي 8 شهور هيك. شوف اي شيء ما يمثلك بصلة هو غربة.
0: زين
2: أحيانا يعني مثلا أحيانا يعني تروح مثلا بيت صديق تحس بغربة.
0: زين
2: تروح مثلا يم قرايب تحس تروح بغربة. تمشي بشارع مثلا بس هذا مو ما تنتمي له.
0: نعم
2: فأي شيء أي أي أي دقة قلب تحسسك بالغربة إنه هذا أنت ما تنتمي لهذا لهذا الشيء هي هاي غربة. يعني مثلاً أنا ثمان سنوات بمصر ما حسيت بغربة. عجيب موضوع كلش عجيب. ما أعرف ليش ما حسيت. يعني مرة علي هيك شيء لم تتواصل. بس من
0: شنو هسه إذا قلت لك أنا شنو معنى أو تفسير الغربة وأنت ذكرت هذا شنو الدرس اللي أخذته؟ درس واحد
2: من الاثنين لو من
0: من نفسه هي سالي حكيت انت
2: من اي من نفسه من هاي انه تكون انت نفسك التقالي والانا من مثلا تروح مثلا خلينا نقول سافر خلينا نقول الغربه يعني تسافر انت الانا مالتك لازم تكون يعني تنزلها ليش لان انت رايح بمكان ما تعرف مجهول الطباع الأخلاق اللغة الثقافة كذا كذا الأنا مالتك تنزلها هاي يعني عشتها يعني أنا أحكيك يا من رحت لمصر الأنا مالتك كانت كلش عالية وأنا
0: كذا كذا إيجو
2: بس بعدين الناس هو بسيط بس قاري له في 15-20 كتاب هو بسيط جال بسيط تأخذ من عند الحكمة بسطر بكلمة تكتسب هواي هواي خبرات من الغربة.
0: نعم.
2: تشوفك نفسك وين
0: بالضبط. أنت تكتشف نفسك.
2: إيه تكتشف نفسك. شوفك أنت وين واقف.
0: نعم. طيب.
2: وين وصلت.
0: أوكي.
2: أجي مقلك شون يستوعب الموضوع.
0: أوكي. طيب. أنا أشكرك خالد شكر جزيل. ممنون منك يا ولد. شكرا حبيبي مع السلامة. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
3: شلونك دكتور؟
0: يا هلا. شلون الأمور؟
3: واحد كله دكتور سلطان
0: طبعا لا شنو دكاتره احسن من عندي
3: لا طبعا
0: والله العظيم تروحون تذبون فلوس عمود بس يسمعوكم
3: احنا ببلاش التفريغ اللي دنسان فهنايه
0: والله
3: ثيرابي
0: وببلاش بس خلي اوقفني شوي على كلمه ببلاش اي اي
3: والله واهم شيء هاي فور فري
0: اي فور فري بالضبط
3: التوصيل مجاني هو نخلي الكلفه ضعف على على البرودكت
0: على الاشياء بالضبط شفت
3: شلونك
0: شلونك هلا منقذ طيب اذا قلت لك شنو معنى او تفسير القبول بالنسبة لك بعد واحدة
3: الراحة من الداخل يعني شايف هذا الانطباع الأول يصير شخص قدامك ويصير عندك ويصير يعني أكو أول ناس أصدقهم هذا القبول إنه من أول مرة تحس وياهم مرتاح
0: طيب اللي هذا القبول
3: طبعا وهاي لا ينالها الا ذو حظ عظيم يعني.
0: هذا بالنسبه لك تفسير القبول شو وقت اخر مره التقيت بشخص كان عنده مقبوليه بالنسبه لك من اول مره
3: والله اليوم
0: حلوه
3: شخص عابر يعني بس صدفه انه هو كان طالب اكسترا والاكسترا عندنا احنا بكريم هو اللي اكثر من مشوار فكان عنده ما يقارب هو يمكن سيلز الولد فأتوقع 9 أو 10 أماكن رحنا لها كان مش مواد يعني بس كلهم داخل الكرادة يعني بس رجع فرانية ورجعنا الولد كان محترم ومؤدب ويعني فايند لكل شيء مقبوليته حلوة
0: حلو
3: اليوم صارت
0: يعني
3: وترانهم عندي مقبولية لعب لك
0: انت هاي واحد اسمها مدح نفسه وذمها بس عندنا احنا على انت شفت احد مقبول
3: من باب الانا
0: من باب الانا اي شويه طيب
3: اقول لك محمد كندي شو ماكل
0: والله ما ادري هسه نشوفه شوفه ايش مخابه
3: مو مختفي
0: لا لا
3: واحد يسال حتى واحد شو هذا
0: لا لا ما خابر اصلا كان
3: اي هذا بسمار
0: طيب
3: تحياتي
0: لك حبيبي مع السلامه هلا باي باي تفضل استاذ احمد ناخذ اتصال الو شو جو مره كلهم وين كانوا؟ بالإشارة؟ ألو
4: شفت بالإشارة بصراطين
0: مو حسيتها كان شفت بالإشارة لأن أحمد أشر لي قال لي الاتصال الجاي ضروري تأخذه ما أعرف ليش
4: الجلوب سوادي
0: أي الجلوب سوادي
4: أحمد تحياتي له
0: تحياته هو هم إلك
4: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك شلون أخبارك أنت؟
4: والله بخير الحمد لله على كل حال
0: أحمد يقول صالك هواي ما موصلني أنا وقاعد بالصدر
4: سوتشا هو
0: اي سوتشا صح والله صحيح
4: والله انا دليفري
0: اي
4: حمودي دليفري
0: اي لا العفو بس يعني خوه بس احنا كان دائما كنت اطمن اني يعني من ترجع سوت
4: ابو السلاطين
0: مو
4: العصمه. لا انا اذا اقول لك انا دليفري مالته هيك مواضيع انا اكبر دليفري.
0: لا لا خوه هاي ما بيها.
4: اي اكيد خوه يعني سهلتك. بس
0: زي تعالوا ليش ما اخذت وياك سليمانيه؟ شو على الاقل قلت له عرض علي العرض قول لي يا ابو شيايه
4: مو لحيت عادي انا.
0: يلا خلينا نسأل السؤال بالضبط أحمد. شكرا شكرا لك منير. خليك نسأل السؤال، شنو معنى أو تفسير الخصوصية بالنسبة لك؟
4: أنت المشكلة يعني
0: درس
4: السؤال
0: يعني جدك بالصميم.
4: يعني السؤال
0: الواحد ما هذا السؤال الصح للشخص الغلط يعني بس هو هيجي. اي والله طيب يا
4: اي والله
0: لا ايشني والله يكمل يجاوبني شنو معنى شنو معنى او تفسير الخصوصيه بالنسبه لك؟
4: والله الخصوصيه والطلبين
0: اي الله
4: هي العلامات والخطوط الحمراء التي يمكن الشخص في مناقشه المواضيع.
0: حلو هاي تعتبرها خصوصيه
4: بالضبط. يعني أنا هسه مثلاً أنتوا أصدقائي ويعني من زمان.
0: إيه.

0: بس لا حد يعرف اسم والدتي، لا حد يعرف اسم احد بالعائله.
1: ايه طبعا هات تعتبر ايه خصوصيه، ما لها خاص. ايه
0: هي خصوصيه،
1: هي ايه خصوصيه. ايه
0: لا يعني اكو اسرار عندي مثلا بلبنان، اسرار
1: نعم.
0: ما حد يعرفها.
1: ايه صحيح
0: خصوصيه هاي.
1: ايه
0: بعد ذكرني
1: ايطاليا سوريا.
0: ايطاليا سوريا يعني فرح معلوه
1: واي
0: نوظف
1: ما رمادي واي كلن كلن خصوصي. يا المهم طيب إذن هي الاحتفاظ ببعض او بكثير من الجوانب في الحياة مع عدم افشاء اي تفصيلة تخص اي موضوع لا غير مهمة بالنسبة للطرف الآخر، هاي يسموه خصوصية. يا الله الحمد لله والشكر. طيب اي والله الحمد لله ربك يلا سهل وسيطرة مزينة كانت الحمد لله والشكر عبرنا سلامات. طيب
0: حسب حساب
1: انا ممنون لك جدا.
0: انا ممنون
1: اخ منير جميل
0: حبيبي،
1: تحياتي لك. الله يحفظك
0: حبيبي،
1: الله يخليك. كلام يعني هو شوف هذا اصعب اتصال واصعب سؤال واصعب اجابه بالحلقه كلها. اي والله مشكله طلعت قبالي، وانا طبعا مناسب من بدي اقولها قلت لهم بدلها، بعدين قلت لا والله خلي اشوف زين خلينا نسمع.
2: غلبان هوي غلبان
1: ابو جود تحياتي لك حبيبي، عليك السلامه. لا ما كل الهلا بيك.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلونك باشر؟
0: يا هلا.
1: ارجع مره الخمه خابره.
0: يلا خابر عادي ماكو مشكله.
1: الراوي
0: اهلا وسهلا.
1: يا بشرح
0: تن اليوم ناويها اليوم انت تن ما ادري عندك شيء بالليل بتريد ترجع شنو عندك شيء؟
1: والله هي الحديقه نظيفه مال
0: الضوء. حلوه.

0: ليش؟
1: يعني هذا الموضوع من البارحة اليوم كلش عجبني، واحد شلون يجرب ثقافته
0: الاختيار. ايه
1: فاسئلتك حلوة.
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: منافسة؟
0: ايه منافسة. شنو تفسيرك لها ومعناها؟
1: سباق
0: مع
1: الناس، مع الأشخاص، مع المسابقة.
0: أي سباق أسهل؟ مع نفسك لو مع العالم؟
1: لا مع نفسي أسهل طبعا.
0: أسهل؟
1: أيوة أنا عندي أسهل، مع الناس شوية صعبة. اختلاف وايد بين الناس.
0: طيب
1: يعني كثقافة، كفكر، كرأي، المنافسة شوية صعبة تكون.
0: بس يقال إلى أن المنافسة مع النفس قد تكون أصعب المنافسة مع المجتمع، لأن أنت توصل مرحلة ما تقدر بعد.
1: والله
0: طبعا تبقى حسب تفسيرات، ما لخص كل واحد يفسر باللي يشوفه.
1: يعني أنت توصل منافسة الهدف معين يعني صعبة، يعني ويا الغريب.
0: ويا الغريب إيه. يعني هي بصراحة موضوع منافسة ويا الآخرين نتائجها غير متوقعة.
1: غير متوقعة. فلذلك راح تتفاجئ شغلات يا أما زين يا أما ما تعرف شنو رد الفعل.
0: بالضبط هي هاي.
1: بتصير صعبة شوي تخاف منها. حق هذا اللي يمشي قدام يمكن يمشي 40 ماش قدام.
0: خطية زين. شد السيارة.
1: أنا انترى هو.
0: زين. اي.
1: بس ودي ساعة خبرت هاي الأخت. تحكي ذياب. يعني صدق سلطان ضحكتني مثل مخبر قاعد السيارة حق.
0: يس.
1: تعبت يعني خطية تسولف عبالك تركض خطية تعبت.
0: اي اي.
1: ما اي بتعوب انت ورا ركب مليت.
0: ما تعبانين. راوي تعبانين احنا تعبانين كلش تعبانين.
1: ايه.
0: بس ما حد يحس بينا.
1: الله يساعدك.
0: طيب.
1: صدق
0: ها
1: بل ما طول عليك.
0: ايه.
1: استاذ عمار خماغي شيء.
0: من هو؟
1: ابو العميره.
0: والله نتمنى.
1: لا حاضر. ليش خطيه؟
0: لا يعني نتمنى انه ما بي شيء. باع تفسيرك اخذته تبغى شفت؟
1: نتمنى ما بي شيء.
0: ايه بالضبط. ايه. انت شفت النص الفارغ من القدح. احنا كنا نتمنى انه ما بين شيء
1: النص
0: الاخر. والله وكلك مشاكل والله العظيم انت.
1: والله يا سلام.
0: طيب
1: قاره خاري والله.
0: الله
1: اوكي يلا الله يحفظك.
0: تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا ولد.
1: هلا
0: بيك. مع السلامه يا اخوي. تومر عمر استاذ. من خلال شوف هسه هاي عندنا مجموعة أخرى من الأسئلة، مجموعة أخرى من الإجابات، مجموعة أخرى من القناعات، مجموعة أخرى من الأفكار والنقاشات. وهذا كل شخص فسر الأشياء بمنظوره هو وكيف ينظر إلى الأشياء بما يشوفه. البعض من عندنا مرات يذهب إلى أنه يكون محتد بالنقاش على أشياء هي قابلة للتفسير بأي جانب. من الجانب يقول واحد شنو معنى الفشل أو تفسير الفشل بالنسبة لك؟ البعض يأخذه على أساس عدم تربية أولاده يعتبر فشل، بينما هو عدم تربيته معناه قصور. البعض ينظر إلى الفشل إلى أنه هو عدم تحقيق النجاح، بينما البعض يعتبر عدم تحقيق النجاح درس مو فشل. البعض ينظر إلى الفشل بأنه لما أنت ما تقدر تتجاوز شيء مر في حياتك وأذاك، والبعض يعتبر هذا الشيء هو عبارة عن بداية جديدة لشيء آخر. شوف إذن تفسيرات، وهذه التفسيرات يجب يعني هي غصبا ما علينا أن لا تفسد للود بقية. بس المجتمع العراقي في دول عينك جماعة الطيبين اللطيفين، هذا الفرد العراقي الرائع، لا عنده كل شيء يفسد للود قضية، كل شيء يفسد للود قضية، ما عنده مشكلة. اليوم أنا وأحمد ممكن قال هاي الأغنية حلوة، أنا قلت له مو حلوة. هسه لو ما مصالحين نفسنا أو عندنا قناعة بالواحد بالآخر، لأن هي حقيقة أغنية وجهة نظري مو حلوة من وجهة نظره حلوة، هاي قناعات. بس إذا ما صراحة ممكن يقول صراحة تثير الجدل والدجل بيها مثلا، هيك صير بينهم مشاكل وشلون تطلع هاي الأغنية وأغنية مو حلوة، ويقول لي لا والله حلوة. انا اطلب اغنيه يقول لي مو حلوه، اقول لي لا والله يعني حسب، بالله راوينا المثير للجدل شنو.

0: طيب يلا خلينا ناخذ اخر اتصالين ويانا. الو
1: الو
0: نعم
1: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شو استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: انا ياك الحجيه.
0: الحجيه شلون اختارك؟
1: الحمد لله.
0: ها حجيه صار هاش صار وياك انتي هسه شنو هسه يلا صارت هاش قحا اوكي شلون امورك؟
1: شلونك عيني؟
0: الله يسلمك يخليك.
1: شكرا على هالمواضيع الحلوه.
0: انت الرائعه والحلوه.
1: واستاذ في شغله كلش مهمه يعني هاي المواضيع اللي انت بتطرحها ممكن تكون نواه لبحث عن شخصيه المواطن العراقي.
0: ممكن
1: اي والله يعني ممكن واحد يكون موضوع يتوسع به يعني كلش بيه شغلات حلو. عاش ايدك.
0: الله يسلمك. اسالك سؤال اذا قلت لك شنو معنى او تفسير الطفوله بالنسبه لك؟
1: طفوله؟ الطفوله يعني احلى شيء الفرح السعاده اللعب اللعب ما أعرف هو أحلى شيء ترى بالدنيا يعني اللي يخلي الواحد بالذات المواطن العراقي إيش هو الأطفال صح لو لا؟
0: طيب يعني أنت شلون كانت طفولتك؟
1: والله يعني شو بعد كتير
0: عادي الكتير هذا ديفولت هذا بالمضمون
1: إيه مهم إن كانت حلوة وسعيدة يعني مواقف حلوة ومرها نتذكرها أنا والأخوان ونضحك عليها
0: والله
1: بس شيء على شيء نقول حلوة الحمد لله خصوصا إحنا أستاذ يعني على وقتنا إحنا مواليد الستينات كانت الحياة يعني كلش حلوة
0: نعم
1: يعني بيوت كبيرة حدائق كبيرة الطفل يلعب بأكثر من مكان
0: نعم
1: يعني أنا أحكي زملائي الصغار هسه أقوم إحنا كنا نطلع يعني الصبح نلعب إحنا الشارع مالتنا وكان حديقة باب البيت يعني اللي هي ويا الرصيف الرصيف كان عبارة عن حديقة
0: نعم
1: نلعب بي نرجع وين يأذن نرجع
0: أوكي
1: نطلع العصر نرجع نعيد نفس مجموعتنا نلعب يأذن المغرب نقبل البيت
0: دي الله
1: يعني هذه يعني كلش حلوة كانت هسه مستحيل يعني خاف على الطفل يطلع برا
0: هسه الموضوع صعب شوي
1: صحيح
0: للاسف
1: صعب ما عندي من عندي
0: طيب ما عندي من عندي شيء والله طيب تحياتي لك حجيه شكرا جزيلا
1: اتصالك شكرا شكرا شكرا استاذ
0: ممنون منك ممنون شكرا جزيلا هلا ومرحبا مع السلامه طيب ناخذ انا اخر اتصال اخر اتصال اوكي طيب شوفوا انا دائما اقول في هذه المواضيع اللي بيها عصف ذهني انه انت شلون تفسر الاشياء مثل ما انت تريد اكو في بعض الاحيان نحتاج احنا نكون ناس جيدين مرات احنا نحتاج ان

نستقبل من الآخرين شيء جيد وطبعا نتفاعل وياهم بالطريقة الجيدة ونتقبل الرأي الآخر، وهذا كلش مهم بالنسبة لك أشخاص، لأن مثل هكذا جانب راح يخليك أنت تكون واعي ويكسر أو يقلل جدا الخلافات ما بينك وبين الآخرين. نلتقي دائما على خير، وأنا أشكركم وأشكر تواصلكم، شكرا جزيلا الموجودين ويانا على التيك توك. أبو جود تحياتي أنت إلك، وأشكركم مع السلامة.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية للتغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازات الممتلكية. المحكمة الجنائية المركزية الإعدام بحق 3 مدنيين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان وقت الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الله عليكم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بالرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: أنت مشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: مستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: رشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: Thank you.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
9: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

يا بعدهم يا سراجي.

بأبعدهم طبعا كلهم عطني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
4: كل 1000 بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
6: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: حادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد، ويوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.
2: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف

تحياتكم وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب والجال العربية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتصلون يعني على الواتساب كاتصال مجان على 0967-001-11-415-07-2-01-6-11-7. افتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم، ويعني مرات الواحد يعني نرتك أخطاء في حياتنا أو أشياء هي مو قد تكون خطأ، لكن أشياء تقول التوبة من هالنوبة، التوبة من النوبة، التوبة إذا بعد تمشي بهذا الموضوع، التوبة بعد إذا مثلا أنه أنا أشتري حاجة بالإقساط، صح؟ ما أسمعكم. مثلا التوبة إذا أدخل بين اثنين وأساهم بزواجهم، مثلا دان أمثل. التوبة إذا أدخل شريك ويا أحد بعمل، مو التوبة إذا أزوج من القارب مثلا. هي مو أخطاء، مرات واحد يتزوج من القارب وين ناس الزوج من القارب هون يشتف حياته والله يحفظهم بس ما بيش سندا. أقول مرة التوبة من هالنوبة من شنو؟ واحد يقول ترى التوبة إذا لعب طوبة بعد انكسرت رجله تأذى أو صارت عركة كبيرة، صح أمور اللي لا ما دا أسمعك. بالضبط واحد يقول التوبة إذا أتزوج. أنت أو أنتي من شنو قلت أو قلتي التوبة؟ التوبة من شنو؟ التوبة إذا بعد شنو؟ خلي نسمع من عندكم أنا وياكم وعموري على 0770-11-415.

0: تواصلوا وياكم وعندنا اتصال. الو
1: الو صباح الخير
0: محمد من كندا، شلونك؟
1: شلونك حبيبي، اخبارك؟
0: اخبارك
1: الباحة رجلي حكتني
0: ايه.

0: وين شلونك؟ كتبت له والله العموري.
1: ايه يعني س...
0: اي والله جاني مسج من العراق قال لي ايش كذي
1: حسبت. ايه ناشدت بيك البارحه.
0: اي والله قلت يا براسن رجلي حكتني.
1: شلونك؟
0: اليوم تمام؟ اليوم عاشت ايديكم
1: يسلمك.
0: اي والله الصوت فوردي والامور طيبه ونعمه من العزيز الجليل
1: عمور. هسه يشلع الكابل ويرجع.
0: عاشت ايدك عمور. شنو دي يلتقي بعمار كامل؟
1: لا لا ما يلتقون.
0: لا
1: تلتقون؟
0: هنا الحكي عدا هو فيروس. هذا فيروس عمار.
1: شلونك؟
0: تمام الحمد لله. انت شلونك؟
1: الله يسلمك يا ربي يا هلا.
0: التوبه بعد وانا قال لك اياها قبل اسافر ويا اخويا وخالي.
1: اها هي صح انت قايل هاي الحكايه.
0: التوبه والله مره صارت وبعد التوبه منها هي اسافر وحدي هيك وحدي مثل الطوط وما اسافر ويا ذول الاثنين.
1: شنو سووا لك بالله احكي لي شنو؟
0: اول شيء جيبهم عقارب ما اعرف شكو يمدون جيبهم تقرا ادفع ادفع وبعدين نتحاسب.
1: اه هيك
0: محمد بنياني
1: زين نا الحكي
0: هاي اول واحد وهم مو مشكله ما يضيع. هذا اخويا ابن امه وابويا وهذا خالي عادي فدوه.
1: اي بس مره تحسه تقفيص يصير.
0: خلي خاني بمزاجي عادي.
1: بمزاجك واحد.
0: اي تيجي ثاني مره يا اخي يتفلسفون بسوالف وهم تقول سندبات خري من الرخايطي للدرب.
1: زين
0: هاي وحده. شنو بعد؟ ما ينسافر وياهم ما يعني ساعة اللي المفروض نطلع ونروح ونجي هم ينامون وساعة اللي ننام هم قاعدين. هاي واحدة من الشغلات.
1: زين
0: اي فمو مريحين مو مريحين.
1: لا لا انا اقول لك يعني الله يحفظهم ان شاء الله ويوفقهم بس
0: لا الله يحفظهم. ها حطهم في خانة عمار كامل اثنين.
1: لا لا لا شلون الوالد والاخ ما يصير.
0: مو والدي مو والدي خالي خالي امي.
1: ها الخال ايوه.
0: لا لا مو والدي لا عمي لا وين ابوي وين ما سافر ابوي.
1: اقول لك ليش دائما هسه الخال يصير هو مثل الصديق بس مرات يعني هو مرات تقب العيطه يعني
0: هو بعمرنا بعمرنا.
1: الله يحفظه يا رب.
0: يا الله يخليك.
1: زين
0: ناقرون هو ومصطفى طبعا وانا احرشهم وتعال اخرب ضحك عليهم.
1: زين
0: شلون
1: العفو
0: يتناقرون هو ومصطفى اثنينهم وانا ابديها بالمناقره بس يطوخوها فد مره
1: صح.
0: اي هي هاي السفره اللي صارت انه اخذونا المدينه تبعد سياقه مسافه طويله يا معود يا شم نتعصب ونتونس والطريق حلو بس لا اذوني والله حيل اذوني
1: طبعا
0: لحد هاللحظة عاني من عده بحيث هسه دائما يقترحون هاي الحكي صار لها تقريبا 5-6 سنين يقترحون والله هيك اقول لهم التوبه هي مره وما تنعاد.
1: زين اوكي
0: اي والله اي والله شلوني شل
1: اني انا يعني هاي وحده من الاشياء بعد من شنو توبوا محمد
0: واطلع ويا الكنديين. كنديين هم طلعتهم مترات طلعه بسيطه هيك.
1: ليش
0: مو مثل سوالفنا يعني
1: طب ها ها اي صح ما تنسجم
0: العادات والتقاليد تختلف وش قد حاولت اتاقلم ما ضبطت. هاي على قد جارك هلا وثمال لا زميلك بالعمل ما ينطلع وياهم.
1: محمد عمر يقول شكلك ما يساعد تكون كندي.
0: لا يا با انا عراقي اصلي. شنو
1: والله عراقي و
0: غير
1: يسوى الدنيا وما بيه
0: عليهم. انا ادري من لا تشارة والله من لا تشارة انت اخوة تعرف البيرو غطى. اي فالحمد لله
1: ابو رضا يا ابي
0: حبيبي حبيبي الغالي الله يسلمك
1: يا قلبي
0: العمور الذهب وعذروني على انقطاع والله قلت الاسباب مبينة.
1: شلون العفو
0: عذروني على انقطاع.
1: لا يا حبيبي
0: بس اول
1: عمر يقول ما معذر بس انا عادرك عادرك.
0: عمر يمون ويكسر الروس.
1: لا العفو لا العفو حبيبي سالم سالم.
0: الاعلامي ابراهيم النعيمي ها يقول انا اعلامي وذاك يوم
1: عرفت اي مختفي مختفي.
0: يقول لي تجي للعراق عندي شغل لك. قلت له شنو؟ قال تصير مدير اعمالي. قلت له هلو. انا جاوبته قلت له والله اتشرف، اذا راتب يسوى اجي. ها اذا يعطيني فد 100,000 بالسنه، 100,000 دولار
1: مو والله
0: اجي والله، ليش لا، اصير عمي مدير وكل شيء، شي يريد حاضر سايق.
1: انا اشكرك محمد وانتظرك على النصف الثاني
0: ان شاء الله.
1: هلو يا هلا،
0: تحياتنا. هلا ولو مع السلامه.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لي اي محمد مكان ديز. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية. مو بالله. تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل يتواصل ويانا على 0964770011 5 و 078-02-1-6-1-1-7 وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. من شنو توبت؟ واحد يقول أنا توبت من الزواج، واحد يقول مثلا هسه محمد من كندا يقول أنا توبت مثلا أطلع ويا الكنديين مثلا، واحد يقول أنا توبت أنه أروح بخطوبة أحد. ها ومحمد كندا ايش قال؟ قال اني توبت ما اطلع ويا اخويا وخالي. زين، واحد يقول اني توبت اطلع ويا قرايبي، واحد يقول اني توبت استضيف احد بالبيت، واحد يقول توبت اني انه ما اصعد غريب حارة الدنيا مو حارة الدنيا، واحد متخربط ما اصعد غريب من بالشارع. ليش؟ لان صارت له خطيه مشكله كبيره، فيقول لك اني توبت. فهي هواية، فأنت توبت من شنو حسب المواقف اللي صارت وياك. واحد يقول لك لا أنا شو أنا طول عمري غراضي سيارتي أموري كلها بالأقساط، طبيعي الموضوع. واحد يقول لك والله أنا توبت من الأقساط. واحد يقول لك أنا ما أكفل أحد. مو عموري عندنا اتصال. ألو ألو،
1: جزاك الله بالخير أستاذ
0: مايك. يا قلبي
1: شلونك؟ صحة
0: يا حبيبي.
1: والله تحياتي لك وتحياتي للسيد المخرج
0: حبيبي. انت من ويانا؟
1: والله العظيم فيصل، فيصل الجبوري.
0: منو؟
1: فيصل، فيصل الجبوري.
0: فيصل شلونك؟ فيصل
1: شلونك صحه المايه
0: حبيبي؟ فيصل شلونك؟
1: والله العظيم على قول بالقلب بالقلب
0: يا حبيبي. انت
1: اسمع صوتك
0: حبيبي
1: والله العظيم يوميه يوميه الا يعني انا اقول لك بس الثلاث بس الجمعه والخميس كنت اذبه، لان احنا بالقاع والله لو شايف الاجواء هسه يمي صار بالقرآن اجواء خرافيه خرافيه
0: حبيبي انت
1: والله العظيم.
0: اي
1: وانت تخيل الجو هذا ومهيمن و استاذ مهيمن وعموري
0: حبيبي
1: والله على قول حبيبي والله. يا ليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب. والله العظيم تحياتي للاستاذ عمر ساقين له. والله
0: يا حبيبي سلم عليك.
1: شلونك
0: يا
1: استاذ؟ والله نعم الحمد لله
0: يا حبيبي.
1: والله استاذ مهيمن توبت من شغله يعني من زغر هذا اليوم بعد كنت خلص
0: اي
1: راح اخذها راس مال، ما اخلي شخص يسوق وانا اطلع وياه.
0: ما تخلي شخص يسوق وانت
1: يسوق السياره انا وانا اطلع وياه.
0: ها
1: والله العظيم لان ما اثق حتى لو كان مايكل شوماخر.
0: ليش؟ شنو صار وياك؟
1: هم ما اثق، هم ما اثق.
0: ما اثق
1: والله استاذ مهيمن. رحنا الدوكان
0: زين
1: سياره، احنا اربعه نسوق.
0: اي
1: وهذا الولد اللي دا يسوق بساعته اكثر واحد فينا مشعشع.
0: زين
1: يعني هذا السيارات مسافة متر أقل المتر عنده استعداد يزرق قطب. ما يبالي بالسيارة، ما يبالي بالصاعد وياه. قلنا له يابا احنا رايحين بدرب وهالينا يردوننا دير بالك علينا. قال لا والله اعتبروها سياقة هدوء نسمة هواء بتمشي. يا الله الله أستاذ مهيمن بين الغفيت وبين هيتي كسرة كسرة نعاس ما حسيت نفسي إلا بمستشفى الدود. شون طبينا شون انقلبنا وين ودانا هذا مين طببنا منو ضربنا ما عارف.
0: خطير
1: والله العظيم. طبعا هو يسمعني هسه
0: زين يسمعك
1: يسمعني
0: تحياتي
1: والله يمضي الصحة والعافية لأن رجلينا تقطعت.
0: خطية لا إله إلا الله.
1: اي والله
0: يا أخي شنو الحادث هذا؟
1: واللي يم السائق الله يرحمه هو طبعا هسه يسمعني ومقهور واللي صف السائق لأن قلت له راح أذكر لك يا هاي أستاذ مهيمن على مود تكون لك عبرة بعد.
0: خطية حبيبي لا لا لا والله قهرتني أنا ما يعني أوكي يصير حوادث بس من سمعت إني يا رب يالله اللهم يعني شافيه وي.
1: هذا الحكي أستاذ مهيمن قبل يمكن 6 سنوات أو 7 سنوات يعني قديما هو شدة أضراب صناعية
0: نعم
1: وده يمشي يعني بس رزين ماقف يعني.
0: خطية حبيبي
1: أنا أقل واحد ضرر بيوم 13 خياط بظهري.
0: أيابا فأنت توبت بعد تصعد ويا أحد
1: أبد والله لو هسه شوف هسه

0: الحوادث هذا يعني شبابنا الله يخليكم السرعة. أنا جاي بالطريق أكو سيارة اسمها سنتافيا، يمكن قليل دا نشوفها بالشارع مو عموري، فات أبو سنتافيا من اليمنى طب لليسرى، هو تبي إلا شوية وبالقوة استعدل، والله قوية يعني زينة، يمكن سيارة شوية ما أعرف مالت إيه زين. ليش
1: شين هالوزة؟
0: ليش يعني وشكو
1: شين هالوزة؟ أنت سبب ما توصل لك ساعة أوصل
0: يصدق
1: ساعة.
0: والله
1: أوصل ثلاث ساعات
0: عافية
1: والله العظيم، المهم توصل بالله الكريم. يعني أنت أكو شباب والله تحياتنا لهم، والله سواق سواق يعني أنا بدي أشوفهم سواق عالميين، بس تفلت منه السيارة تفلت.
0: لا هو مرات تدري شنو، هو مرات مو هو السبب، يعني هاي هم مشكلة.
1: إيه اللي بالشارع يجوز
0: مثلا واحد
1: قليل خبرة.
0: إيه مرات، وخاصة هسه يعني هاي السيارات تدري أنت على يعني هسه أنا ما أريد أحول الموضوع على السياقة والسيارات، بس أنت ذكرت شيء مهم حتى نوعي الناس، ترى طابوقة تقلب سيارة
1: فعلا،
0: مو يعني ترى مو موضوع عبالكم يعني هيك طابوقة، لا طابوقة ترى تقلبها للسيارة،
1: طابوقة
0: بدربك ببريك تنقلب
1: طسة عالية، طسة عالية دوس بريك قبال الطسة اعتبر افترت السيارة.
0: اي صحيح صحيح صحيح صحيح،
1: انت ما تقدر تسيطر عليها بعد.
0: صحيح. بعد من شنو توبت؟
1: والله شوف استاذ محمد، توبت من شغله اسوي خير بس ما احكي بيه
0: زين،
1: لان انحرجت من موقف صار قدامي استاذ محمد. والله رحت لاحدى المحافظات انا ووالدي
0: زين،
1: والدي شيخ، ورحنا منقولين يعني انا اسوق ووالدي قاعد يمي، فخلصنا الموضوع الحمد لله الامور طيبه وانتهت. انا قبل بالمدرسه عندنا مطبعه من انطي ودها ذاك كله، شوف دير بالك ترى انا انطيتك وعاير ذاك ترى انطيتك، يعني مو شغلة عايرة، وإنما شنو أذكر بيها إيش أضحك فيها بالشقة، بس أشوفها تحز بخاطرة هذا الموضوع يحز بخاطرة، بس اللي أنا مهتم الموضوع يعني خلص يعني، بينما شلون ما تقول شايل الحساب
0: زين.
1: رحت شفت شغلة صارت قدامي أستاذ مؤيمن، والله جيت الجراج مع المحافظة لأن والدي قالوا يا بيته يمنا
0: زين،
1: خلاص لحد راح أخذ السيارة.
0: طيب
1: وتفرحتك بعد ما يجيبونك. قال تمام حتى السيارة ثاني طلعت بنزين خانة محطة مع المحافظة المعنية اللي كنت فيها، أنا ما بجيب طريق المحافظة
0: زين،
1: بصها قراج مال
0: يارك. نعم
1: أبويت فولت لقيت شايب واقف باب الكراج
0: زين،
1: كذا أكو واحد قلبه سالفة إلك يعني يدش وياك ترى عيونك تقراه
0: صح،
1: تعرف هذا الرجال جاي عليك لو عنده شغلة يمك
0: عافية،

0: صحيح والله صدق أدراج عزيلي قلي تمام عز الطلب لعد هو هذا الناري دار قلت له عزيزة يتروح البغداد بعد جاي خلو وصلك ايش تسع فلوس قال لي لا انا راح اعطيك فلوس يعني فلوس شلون انا تعبان بيني وبين قلبي بيني وبين نفسي اقول قلت له فلوس انا شنو عمي قال لي عمي انا عندي بنيه تدرس ببغداد طالبه الاقسام الداخليه وانا رجال على باب الله ابيع على ليك اجمع لها بالثلاث اشهر مين تلف وادزها بيد السواق ادزولها اياه
1: زين
0: قلت ليش ما تدري السواق قال لي عمي السواق ياخذون 15,000 وهي 100,000 خلي ال 15,000 تفيدها كانت زين شلون عرفتني انا وصلهم قال لا ابن الخير مبين قلت له تمام طين رقم تليفونه قال والله يا ما عاد تليفون شلون وصلها قال لي وصف لي الكليه في المكان الفلاني اندليت الكليه قلت له خلاص زين من وصل وانطيها انت شلون تدري بي انا طيسن قال لي ما لك علاقه هي توصل لك خبر طبعا جيت الطريق كله طبعا مسافة والله بعيدة السالمة
1: طبعا
0: أفكر في الرجال و بال بال بال بال بال بالقوة اليومي اللي جاي جمعة حتى يسد رمق شخص ثاني هو مسؤول عنه وصلت الكلية المعنية السلام عليكم وعليكم السلام قال يا سلم يا رجاي على فلانة تعرف الأمنية مع الكلية شو وش عندك ويا مدري شنو يابا نعد أمانة يابا نعد أمانة أجلت لبنية
1: طيب
0: قلت يابا أنا عندي هنا مطبعة أموري طيبة والدتي عندها مؤسسة خيرية
1: زين
0: اعتبريني أنا أخوتي كبير
1: طيب.
0: أخوتي كبير وأخصص لك مبلغ من المؤسسة لها الخيرية هاي
1: نعم
0: وعون الوالدة هي أستاذ مهيمن هنا وقفت بعد ما قدرت أحكي واليومك أنا مخلي هاي البنية مثلي والله مثلي الأعلى هاي البنية إيش قالت لي أستاذ مهيمن
1: زين
0: قالت لي اني احتاج احد وابوي راسه يشتم الهواء دام ابوي راسه يشتم الهواء ابدا والله لو يودي لي 25 في السنه 25 عندي هاي تسوى الدنيا كلها والله يا أستاذ مهيمن لليوم هاي صار سنتين حادثة لليوم
1: طيب
0: من أمطي شغلة ما أحكي بيها بعد أستحي أستحي أقول بشان طيسة أستحي أقول يا مثل اليوم صدقت بشغلة
1: طيب
0: أستحي أسولف جاني واحد يقول محتاج شغلة وطيتها إياه
1: طبعا أنا كلش يعني أنا كلش فرحان اليوم بهذا الاتصال حقيقة
0: الله يحفظك
1: الله يسلمك وكلش اشكرك
0: انا اللي اشكرك والله
1: حبيبي
0: علي طالع
1: بالعكس والله على راسي
0: تحياتي استاذ عموري
1: الله يسلمك عندنا اتصال اخر الو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام يا هلا
2: شلون استاذ مهيمن
1: يا قلبي انت يا هلا بيك
2: الله يسلمك تحياتي لك تحياتي سيد مخرج عمود ذهب
1: حبيبي انت
2: جميع المستمعين ان شاء الله
1: يا حبيبي انت من ويانا
2: وياك عمر ابو يوسف
1: عمر ابو يوسف عموري
2: الله يسلمك يا حبيبي
1: حبيبي عموري
2: المهم انا عندي نقطتين
1: ايه
2: اول نقطة ما اقفل احد
1: زين
2: من شوية بس الله يدري

0: شفرت
1: شون.
0: ناس
1: شون
0: شفرت ناس أصدقاء واقعين مشكلة وأنا كفلتهم وهم جاري
1: زين
0: بيلو ضحاها ورا ما كفلت الموضوع عني
1: كفالة من يانو
0: يعني كفالة مادية صارت
1: زين
0: يعني شغلت فلوس صارت هم ماخذين وما ادري شلون داخلين هواي مش يعني قالوا خلي احد يكتبكم احنا يعني قصوه هم بس هذول ما حد فيه
1: اي هم هم مشكله الكفاله اي يابا اي
0: ف جار ومن زمان وهاي وقلت مع عمي هاي عزوز في اصحاب كثير هو هاي انت كامل يمي
1: زين
0: والله ما هي ماني منين ايش فيه يمكن ماكو اسبوع البيت ليلة ضحى ما حد البيت
1: زين
0: ادق على الشخص محفوظ تليفونه صص من الهداب يقول تبيت ما تبيت دفعتني والحمد لله الله عوضنا بيه صديق ثاني همي كفته لحد هاللحظة هالساد احكي وياك همي اني عم غلط حياتي وانا وقعد بيه وانا دفعت على لحيتي
1: طيب
0: انتهينا من هذا الموضوع
1: نعم
0: موضوع ولا اسف على الاطاله بس بالعكس. موضوع ثاني همي
1: اللي هو
0: موضوع اكو مره دمشي انا بسياره خاصه انا شغلي بالنهار بس اللي وقت الفراغ شوي خط الشارع صار حادث قدامي مره عبرت وضرب ابو سياره وهزم ف اشيلها ما اشيلها اشيلها ما اشيلها خل اشيلها حمقه بشي تصير رحت المستشفى وديتها ينشفون بيه او حالي لحيتي 12 يوم
1: زين
0: 12 يوم لا ما الله وهاي المرة صحت غيبوبة وما ادري شنو وهاي انا ما اطلع
1: يعني انت هسه توبت بعد ما تكفل احد ها
0: لا اكفل احد ولا اشيل احد
1: ولا تشيل احد لان
0: يعني هي اساس مهم من هذا الموضوع صار يعني حاج في الشارع يعني تنقض احد تنقض بشر تقع فيها انت
1: مشكله ها
0: اي تقع يا عمي هاي كاميرات شوفوا شلون اي ما من يقولون تضاربها مو من يقول انت مو انت مسبب يا والله انا مو مسبب انا حاله انسانيه مره مخخات رجاء اي واحد شفت اللي ودي لها اسحب المستشفى الله سبحانه وتعالى شلبوا بي انا 12 يوم على لحيتي قوه طلعوني بعد هالموضوع ويقولوا يا ما هي المره تقعد وهي تتنازل انا ما اطلع
1: لا اله الا الله
0: اي والله هي فهذا صار عندي يعني قمت اخاف لهي المواضيع اخاف كلش يعني حتى انا ولدي معلمهم لا تكفلون احد ولا تشيلون احد واني للامانه يعني اسف على هاي الموضوع بس للامانه يحس داخلي الحب اساعد بس انا اقع بها قلت له
1: صحيح حقك والله
0: حقك. واني اشكرك يعني اخذت من وقتكم واني ممنوع لكم استاذ مهيم العزيز
1: حبيبي انت وعلى راسي والله
0: الله يسلمك تحياتي لك وللمخرج وسيد وجميع المستمعين ان شاء الله يا حبيبي
1: انت
0: هلا استاذ العزيز
1: يا هلا هذا اللي وصلنا له انه انقطع سبيل المعروف مع الاسف اي طبعا حقه يابا اي راح يقول له لا تكفل وراح يقول له لا تشيل احد وراح يقول له طبعا الخوف طبعا حقه مشكله انسجن وقطع راتبه وتبهذل وإلى آخره صحيح هو كله خطيئة قاعد يساعد مو بالله كارثة والله يا ابو كارثة انت من شنو قلت التوبة هذا شيء بعد ما اسوي لكن على الساعة الثانية من شنو توبت تساعد احد توبت داين احد اكو هواي ناس داين مو توبت انه تاخذ من احد، يعني مثلا انا اليوم مثلا على سبيل المثال توبت بعد انه اطلب شغله من احد، توبت اكو ناس توب انه احد يكفلها، انا توبت مثلا انه احد مثلا يكفلني دوخه، مو لان تحس نفسك انه انت كانه هذا الاكو، اكو بعض من الاشخاص مو الكل يعني، اكو كانهم سوى عليك فضل طول العمر حتى لو انت كلش زين والى اخره. راح اروح الى فاصل وانتقال الى الساعه الثانيه.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد اف ام.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا هلا بيش تسليم، شلونك؟
1: مساء الخير. هلا.
0: مساء النور يا هلا.
1: هلا مهيمن، شلونك؟ تعالات العماري.
0: يا هلا بيش يا هلا.
1: يا موضوع مساح.
0: من شنو انت توبتي؟ قلتي هاي الشغله بعد ما اسويها.
1: اني توبت من توبت مهيمن، اني ما احب امشي على يعني ارضيه بيها الغام.
0: شنو حروب شنو؟
1: اي فاني ما احب العصبيين، العصبيين اكرههم.
0: زين.
1: واني متوبت من عندهم.
0: زين.
1: وما اواطنهم.
0: شنو ما اواطنهم؟ ما هاي كلمه خليجيه.
1: ما عايش وياهم.
0: تحياتنا لاخوتنا بالخليج. ايه يعني شنو ما اواطنهم؟
1: يحاولون يعني
0: شلون
1: انه يضعفوني شخصيتي.
0: اي
1: ويحاولون انه يثبتوني، وانا ما احب هاي التصرفات.
0: مزيان.
1: بس انا بتشد وابتعد واروح على اللي يعني هم ناس يعني شلون كيوت.
0: زين.
1: مهم يعني كلش احب الناس الكيوت اللي يعني شلون ما هم يعني مو عصبيين، مو يعني استفزازيين. صار يعني كلش ارتاح وياهم.
0: زين.
1: اي والله تعبانه بالعين كلش طاقه، بس والله لين احب عموري والله.
0: تحيات عموري اليج.
1: تحياتي لكل رشيد جميعا، هاي الإذاعة اللي والله يعني شلون ما انتهي بحياتي والله.
0: طيب أنا أشكرك يا هلا.
1: شكرا.
0: فارس من ألمانيا. زين فارس من ألمانيا شو يقول؟ يقول دقيقة هنا طبعا تحية إلى فارس، وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. تحية لأيضا بالنسبة إلى فارس. يقول مساء الخير، منور مهمة بمواضيعك الحلوة وخاصة اليوم. أنا كنت مسافر يقول بالسيارة من بغداد إلى الموصل، وبالطريق صار حادث، فشفت شخص مرمي على الطريق، شلته نقث على طريق صلاح الدين. يقول اخذته للمستشفى للطوارئ، فسالوني انت دعمته؟ قلت لا، وابتليت وقلت لهم انا بس وصلته للمستشفى مجرد مساعده. قالوا لي يمكن دعمته، قالوا هسه فاقد الوعي، من يصحى نساله؟ اذا قال مو انت هذاك الوقت نجوز عنك. يا معودين ترى مجرد مساعده وابتليت وانقطع سبيل المعروف. يقول هو بعدين الرجال الثاني صار احسن واعترف مو انا اللي دعمته، وهذا الشيء صار وياي واخذوا عنواني وهويتي والحمد لله الله خلصني. وتحياتي الى مخرجنا المتالق وسلامي للجميع. هذه واحده من الاشياء اللي احنا قاعدين نسولف بيها، انه اكو اشياء تتوب من عنده. عندنا اتصال. الو.
2: صباح الورد مهيمن.
0: يا هلا بيك لما، شلونك؟
2: هلا مهيمن، الحمد لله.
0: يا هلا بلوما، شلون اخبارك؟
2: والله وايد صار عليكم ما رديتوا.
0: ليش؟ اتصالات عندنا زخم بالاتصالات.
2: اي اوكي.
0: اي
2: معذورين.
0: يا هلا بلوما، صار لك فترة ماكو، ليش؟
2: ظروف.
0: ظروف يا هندس، اوكي.
2: ايوه.
0: زين من شنو توبتي لوما؟ قلت هذا الشيء بعد ما اسوي.
2: هواية أشياء
0: مثل،
2: والأبرز وهسه حاليا الكل يعني يستخدمه هو التسوق عبر الإنترنت.
0: ها قلتي بعد ما أشتري من النت
2: يعني تريد شيء وتأخذ شيء، بعدين من يجيك كل شيء مختلف، حتى اللون مختلف.
0: صحيح أكو هيك
2: والله يعني. فتوبة قلت يعني مستحيل

0: بعد اقتنع او يعني اتسوق عبر الانترنت اونلاين مستحيل.
1: صح.
0: لان مره صارت وياي قلت بعدها يعني اخذت شيء جابوا لي لا القياس ولا اللون يعني جابوا لي فد لون يعني ما ادري
1: ايه. وللامانه مو الكل ترى اكو هوايه ناس انا اعرفهم اللي يشتغلون بالعطور يشتغلون خطيه ناس والله العظيم اوفياء وزينين ويشتغلون على باب الله ويوفرون حاجه زينه وبس هاي الناس اثرت على ناس.
0: اي اكو تطلع مرات هيك يعني. بس كان يعني هاي الشغله يعني واحد اذا ما يروح يعني يشتري ويقيس بايده وبعينه ومثل لا ياخذ يتبرد اي شيء. وبعد
1: اي
0: وثاني شغله من قمت اطلع اخذ الشاحن وياي مال الموبايل لان يعني من يخلص الشاحن المصدر يعني فاحتار يعني
1: زين.
0: اي فقمت اخذ الشاحن الموبايل شحنه و تعرف الموبايل هو أكيد كل شيء يعني تخابر بيه أشياء
1: زين.
0: فالشاحنة قمت أخذها يعني داعم من وياي لأن ما أحب أطلب من أحد الشاحنة أو قد أطلب من فأخذت أخذها وياي دائما.
1: طيب
0: شيئا مهمة و...
1: زين.
0: وأنت قلت الدين
1: الدين إيه
0: أنا هم سوبت لا دين ولا سلفة. السلفة دخلت بيها طبعا شهر هو اسمه شهر 11.
1: طيب.
0: وشهر 11 جراها تعرف وين حتى الشهر الثاني
1: زين.
0: ام السلفة بنتها صارت عندها عملية قلت لها اوكي تخليها ابنها ابنها يريد يسافر قالت قلت لها يلا اوكي خليها. رجل بنتها ضارب واحد سيارة
1: اي
0: وبعدين هم قالوا جزء قلت هم اخذوها يعني تعرف ايش قد من شهر 11 لحد الثاني.
1: هاي مو سلفة هاي عالم ست وهيبة هاي والله.
0: والله العظيم قلت بعد مستحيل اطوم هاي السلفة وياكم خلاص هاي يعني مستحيل بعد.
1: زين بعد من شنو توبتي؟ قلت انا بعد التوبة من
0: هنا وهاي الدين واكل الحار ما احب اكله يعني اكل الحار وبعدين صارت عندي مشكلة فتوبة بعد ما اكل اي والله اكل الحار يعني فلفل وهاي
1: حلو
0: فتوبت هاي كل اشياء بعد يعني هواي هسه بس طيب. مو مال يعني احكيها على الجو.
1: طيب انا اشكرك.
0: هلا وهلا مهيمن
1: يا هلا بلومه
0: هلا
1: نورتي.

تواصلنا وياكم، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. أنت من شنو؟ أنت من شنو أنه توبت؟ أو أنت من شنو توبتي؟ أنا من شنو مثلا فتشي خلاني أنه أتوب من عنده؟ بعد شنو هذا الشيء اللي أنا خلاني أتوب من عنده تماما؟ طيب هواية أشياء، ممكن دين، ممكن قرض، ممكن مساعدة، ممكن زواج، ممكن واحد صارت عنده مثلا حالة، مثلا حب إنسانة، واحد يقول لك أنا توبت من الحب، حب إنسانة وهذا الإنسان توفت مثلا، فتوب قال لك بعد ما، على قولة محمد عبد الجبار، بعد ما أحب وعوف الحب شجاني ورجعت حبيت ته. فهي هواية حسب ما الإنسان وردات الفعل بالمواقف اللي صارت وياه. هذا اللي احنا قاعد نقوله على 09647. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 09647001111. خليكم.

0: سلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0974 117 0011 5 0 7 8 0 2 11 6 11 7. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. هواي أشياء إحنا نقول التوبة منها النوبة. أنا التوبة بعد ما أسوي فلاش، التوبة بعد ما أحب، التوبة بعد ما أتعارك، يعني يجوز. أو يقول لك التوبة بعد ما أسرع، التوبة بعد ما أفازع. هواية كانت تصير اللي فازعون خطية بالعركة تلقى هواية وقع بيها، أو يصحوا للحاجوز أو إلى آخره. ياما وياما ناس خطية ضربت طلقة، ضربت بسكينة وراحت وماتت. أكو واحد يقول لك أنا بعد التوبة من هالنوبة إذا بعد أقتني مثلا سلاح مثلا، لأن مثلا تلقى دي يحاول يجرب وما أعرف إيش وكذا. وياما وياما ناس ضربت أولاده قتلتهم. اي وهاي خاصة هذا الرمي بالعراس وناس تتكتل لا سمح الله، يعني هواي تفاصيل. فاكو واحد يصير له ردة فعل ودرس وعبرة انه انا هذا الشيء ما اسوي، ما يوالمني. ترى مو كل الناس يوقع لها الحب، ولا كل الناس يوقع لها الشراكة، ولا كل الناس يوقع لها الدين. الديون مثلا اكو ناس ما يوقع لها، ولا كل الناس مثلا توقع لها المشاكل. اكو ناس هي تحب المشاكل، فهذا يقول لك هذا مو ثوبك. اكو ناس عيشت على المشاكل. اكو واحد لسانه صليط ومتسرع، فمن وراء لسانه وقع بهواية اخطاء ومشاكل، فيقول لك التوبة بعد انه انا اتجاوز واغلط. وخوش ولد بس لسانه يلا هيجي دروح كذا، هالعالم توقفك تعال. على اي اساس انه انت تغلط او تتجاوز؟ ومو اكو هذول اللي يكتبون بالتعليقات اللي يغلطون ويتجاوزون. خلي ببالك ترى في اي لحظة انه انت يعني معرض تشوف نفسك انه لقضية قانونية. مو اي شفته هو لا هو يمكن هذا اليوم اليوم واحد من يعني تحية أكيد وزارة الداخلية ملقين القبض على واحد من تحت صفة ومن هاي التفاصيل. ف كارثة كارثة. عند اتصال له.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: تحية لحضرتك بالعموري وكل كادر وجميع.
0: يا هلا بيك، شونك؟
1: ربي يحفظك حبيب قلبي، شو اخبارك اخويا؟
0: الله يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك. والله حقيقة هذه حبيت انه فقط انه اسلم عليك وعلى عموري فقط، لا اكثر ولا اقل. ما عندي تعليق لاي موضوع
0: حبيبي. انت محمد الورد
1: والله. اللهم ربي يحفظك. انا مو محمد، حبيت فقط انه اسلم عليك وعلى عموري واروح. والله
0: لا اوقف اوقف يعني هو بسام بسام بسام
1: ولا بسام.
0: هاي شلون ان شاء الله
1: بكي عمر يعرف العد.
0: هو مو هو دائما خطيه يتصل، يعني العتب على الذاكره ما يخالف.
1: لا بالعكس اقول لك وين استاذ مهيم. هذه قلت لك اذاعتي من بدايه تاسيسها.
0: يسلمك. لا مو انت مو صديق عزيز ما يصير. لا
1: قبل انت بيها قبل تكون انت بيها يعني مع جل احترامي لك وحتى الباقين. اي إذاعتي هذه غير من بداية تأسيسها لحد اللحظة.
0: زين.
1: فبالعكس أنا أحبك والله بالعكس.
0: على رأسي. يعني
1: أنت اللي طري قد يكون يعني عند البعض مو مهم، لكن عند البعض جدا مهم.
0: حبيبي والله أنت.
1: مو لا غلطان أستاذ مهم.
0: على رأسي والله. ذكرني
1: يسلم رأسك. يسلم رأسك.
0: ذكرني باسمك.
1: انا اسامه. اسامه الحيالي.
0: اسامه مو دا اقول انا ليش قلت لك بسام. اتذكر اكو فشي بي وسام بسام وسام اي بالضبط
1: بي سين
0: بالضبط بالضبط واي اي يعني سين أي. الف ميم بي بي هاي الثلاث احرف موجوده حبيبي حبيبي اسامه
1: الطرح مالتك يعني شلون الطرح مالتك جدا جميل ما بي شوائب يعني انت تطرح الموضوع سلس جدا يعني
0: حبيبي
1: عنواني عندي هالشكل الموضوع وانت غير الكلام مالتك اللي تقوله حقيقه غير يدخل القلب دون استئذان
0: انا اتشرف والله بهذا الكلام اسامه
1: ما انسى اني عموري اني يعني احسه استاذي
0: حبيبي انت
1: اللي عشان على الاغاني اللي تخلي العقل يطير حقيقه
0: حبيبي والله انت
1: اي والله فعلا والله عموري غير اني لا شايفك هذا ولا شايف عموري بس لكن عموري عن شلون اختيارات الاغاني غير حس انه عمره 90 سنه
0: حبيبي
1: بالاخراج
0: حبيبي حبيبي سلم عليك
1: وبعد لك يحفظك
0: تحياته والله
1: اللهم ربي يحفظك حبيب قلب وانا جدا اسف انه اني دخلت هالمداخله قلت لك اني ما قلت اسمي بالبدايه
0: لا بالعكس لا حبيبي وسام ما اتذكر بسام وسام هيك شيء
1: وبالعكس انا اتذكر مثلا قبل خميسين انت ما عشان ما شفت موجود وحتى قلت والبالي والله حقيقه
0: حبيبي والله انت والله انت انا كلش اشكرك
1: لا انا اللي اشكرك والله انا اللي اشكرك اي والله على المواضيع الحلوه اي والله الجميله اي والله وان شاء الله يا ربي تصبحون على الف خير ان شاء الله
0: انت من اهله وهذا فد هداء حلو مني ومن عموري
1: جدا شاكر لكم والله اقبل الراس لكم والله
0: حبيبي
1: شكرا جزيلا
0: يا اهلا ختامه راح يكون كلش حلو عسل ويا صديقنا واخونا الغالي اسامه الحيالي ونقول لكم تصبحون على حب وسلام انا وياكم مهم الابيض رافقني الغالي عمر ثار في امان الله.

نفسي عشت بس عايش الناسي وهذا البياض بالقلب بين على راسي خلصت عمره بجي سنة واضحك ثواني مشكلتي طيب ولب قلبي على

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

قبلت عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري، حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير خذت واني من طبع البداوة، تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسى الدلال والخاطر يحن، تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون، ولاح وجهك كل تفاصيل على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلب خوف، حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل، واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل، ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: رشيد 24 ساعة.
1: وبعد الحكاية دي أنا آمنت إن الحب والكراهية دول زي ما يكونوا وجهين لعملة واحدة موجودة في قلوبنا، في شخص

0: راجعين خليكم متواصلين شوية راجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.